0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ عباس مصطفى السحيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستأنف رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البنا. بعدها لنا لقاء مع القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج من المصحف المجود، وما تيسر من سورة طه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه، وفي الحديث إشارة إلى أهمية التضامن بين المسلمين ودعوتهم إلى التماسك والتآلف، فهم خير أمة أخرجت للناس.
1: الثالثة وعشر دقائق صباح الثلاثاء، 12 من شهر ربيع الأول، 25 من أغسطس. على خير، نواصل هذه الرحلة المباركة مع المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود علي البنا. يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية السادسة من سورة المائدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.

وعلى الله فتوكلوا إن كنتم

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

الْأَرْضِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحب

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون

وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن

بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما

يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين

وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

0: يعملون. صدق الله العظيم.
1: من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البنا، عشنا في رحاب سورة المائدة من الآية السادسة وحتى الآية 66. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 43 دقيقة. إخوة الإيمان والإسلام، قبل 4 دقائق يؤذن بصلاة الفجر في القاهرة، قبلها تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. التلاوة في هذا اللقاء للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والابتهالات للمبتهل الشيخ ممدوح محمود أبو زيد. ينقل لكم صلاة فجر اليوم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا ما تيسر من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت هذه آيات بينات من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور وليد الحسيني.
1: صلت عليك بيوت الله والحرم، وأحرف الشعر والأوزان والقلم. ما زال ذكرك فواح الشذا عبقا، تسمو به الأرض والأيام والأمم. يا سيد الرسل الأبرار كلهم، وخير ما عرفته العرب والعجم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في يوم مولدك، صلاة عليك يا سيدي يا من أخرجت الناس من ظلمات الجهالة إلى نور العبودية، حيث ولد صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، مولد النور الذي محى الظلام، مولد الحب الذي أزال الكراهية من النفوس، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الذكريات التي يتنافس فيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ليتدارسوا سيرته العطرة وآدابه الفاضلة وأخلاقه الراقية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو مولد الحب ومولد النور، وقد ولد في مكة المكرمة يتيم الأب، فنشأ طاهرا أمينا اختاره الله تبارك وتعالى ليختم به الأنبياء والمرسلين، جاء بدين الحق والعدل داعيا إلى مكارم الأخلاق والرحمة. ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه أن يجدد البيعة بأن يسير على نهجه وأن يسير على ضربه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد نور لنا الدنيا بأثرها، وكل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة، وكل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة، وقد تعلو المكارم قدر قوم وتعلو فيك قدر المكرمات. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله في ذكرى مولدك وفي كل وقت وحين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب، لقد أكرمت الأنبياء وفضلتهم، ففيما فضلتني؟ فقال له ربه: يا محمد، رفعت لك ذكرك، يا محمد، لا أذكر حتى تذكر معي، يا محمد، المؤذن يقول في اليوم 5 مرات: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، فجعلت اسمك ملاصقا لاسمي يا محمد، لا أذكر حتى تذكر معي. وأنشد حسان بن ثابت قائلا: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال المؤذن في 5: أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أسأل الله ببركة يوم ميلاد الحبيب شفاء لكل مريض، ومعافاة لكل مبتلى، وقضاء دين لكل مدين. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية التاسعة من سورة فصلت، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، سائلا الله له التوفيق والسداد.

嗯嗯嗯嗯。

Onda. Mm-hmm.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: وكانوا بآياتنا

un

嗯嗯。

قالوا أنطقنا الله

وهو خلق

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.

وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن من سورة فصلت بدءا من الآية 9 وحتى الآية 24، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، فقد كان الشباب في مكة يلعبون، وكان صلى الله عليه وسلم يعمل ولا يتكاسل، يرعى الأغنام طوال النهار، ويتأمل ويفكر في خلق الله. وقد ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أوتي النبوة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. نأخذ من ذلك العبرة بأن نعمل ونجد، ونترك الكسل إلى العمل، واليأس إلى الأمل، وأن نشارك في بناء بلدنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة لمحمد تهفو القلوب غراما، وتحن شوقا بل تذوب هياما، فرحت به الدنيا وعم ضياؤها، وأزال عنها غمة وظلاما. صلى عليه مع السلام إلهه ما جاء مشتاق وقال سلاما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. نرفع أكف الضراعة إلى الله مع هذه الابتهالات والأدعية الدينية والمبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد، سائلا الله له التوفيق.

وحده. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

فرحت

فمحمد زان الحياة وجوده فمحمد

الصد. الصلاة والسلام عليك وعليك كم صلى الإله في كل صوب واتجاه، والكون صلى.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة من الجامع الأزهر الشريف. مستمعين الكرام، ولد صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وننقل لحضراتكم صلاة فجر الثاني عشر من شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نجدد البيعة مع رسول الله بأن نسير على ضربه ونهجه. يا سيدي، لما أراد ربك أن يخرج الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى خيرا من النور والنفحات. والاحتفاء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالعمل وبالجد والاجتهاد وعدم التكاسل، يكون بصلة الأرحام وبزيارة الأقارب وبعيادة المريض وبالمسح على رأس اليتيم، بصفات الخير التي تعلمناها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من بعثت لتتمم مكارم الأخلاق. مقامك يا رسول الله عال يعز الحرف أن يصف المقام، بعثت إلى الأنام وكنت فيهم، وكنت فيهم كبدر تم وانتظم انتظاما. ولد صلى الله عليه وسلم في مكة فأصبحت مكرمة، وهاجر إلى المدينة فأصبحت المدينة المنورة طيبة الطيبة التي نورها الله برسوله، التي فيها الجلال وفيها الجمال لما لا، وفيها سيدي حمزة، وفيها جبل أحد، وفيها مسجد قباء، وفيها البقيع، وفيها وفيها من الخيرات. في البيت أنواع فضل لست أحصرها، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، من جاءه تائبا من سوء ذلته يرده الله مقبولا ويدنيه. اللهم إنا نسألك ببركة ميلاد الحبيب أن تشفع فينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وألا تحرمنا من زيارته ومن محبته ومن محبة آل بيته. ونسألك ببركة ميلاد الرسول أن ترحم من رحلوا عن دنيانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. أرى المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة بعدها يقام لصلاة الفجر، والتي يؤمنا فيها الشيخ عبد الرحمن باز فراج من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. الآن نبقى مع تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن.

وكان بالمؤمنين رحيما.

وأعد لهم أجرا كريما. يا

حق. الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا واقشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تدعوا فرجة للشيطان. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: بسم الله.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل الله وتوفيقه نقلنا لحضراتكم صلاة فجر ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. وواجبنا في ذكراه أن نصير على ضربه ونهجه. افرحوا بحبيبكم وأكثروا عليه من الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثركم علي صلاة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. بذكر المصطفى ترتاح روحي، فعني هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح. فكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي. بفضل الله وتوفيقه قضيت على خير صلاة الفجر. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، ومبتهلا ورافعا لأذان الفجر فضيلة المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد، وأمنا في صلاة الفجر الشيخ عبد الرحمن باز فراج من أئمة القبلة في الجامع الأزهر الشريف. في الختام لكم تحيات أسرة النقل الخارجي لهذه الإذاعة: الزميل مهندس طارق حسن، مهندس حسن سيد أحمد، ومن مصدر الإذاعة الخارجية مهندس أشرف أبو زيد، حنفي محمود، عماد مدني، ومن الغرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبده، تامر عبد الغني، أحمد نصر. تابعنا من أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الثلاثاء الموافق ليوم أغر وضاء، يوم شرف بميلاد خاتم المرسلين وإمام الأنبياء. إنه 12 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الثلاثاء يوافق 25 من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الإذاعية السابقة صاحبكم على الهواء زميلي النبوي أبو زيد من أسرة المذيعين، وكانت تلك الفترة ختام فتراتنا الإذاعية ليوم الاثنين. أنتم الآن معنا في أولى فتراتنا الإذاعية في هذا اليوم الطيب المبارك، اليوم الذي ولد فيه أجمل ولد آدم خلقة، وأشرفهم نسبا، وأعلاهم خلقا، وأكملهم رسالة، وأنبلهم غاية. فترتنا الإذاعية إخوة الإيمان والإسلام تبدأ مع حضرتكم من الآن وتنتهي في الثامنة، معي خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، وأشرف بتقديم فقرات هذه الفترة الإذاعية من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة هود، يتلوها القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 6:45. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الثلاثاء تشرق بإذن ربها في سماء القاهرة في 6:30 إلا دقيقتين. الآن مع المبتهل الشيخ محمد الدعلوب.

قدم المبتهل الشيخ محمد الدعلوب هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة قاف، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمد بدر حسين، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة قاف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

0: الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم. وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله العلي الأعلى الوهاب.
1: سبحان ربي لم يلد

كم جئت بابك سائرا فأجبتني من قبل حتى أن يقود لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، والكون يزدهي ويحتفل بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن بني الإنسان إذا أردنا أن نحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتقن العمل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذا أردنا أن نحتفل بميلاد صلى الله عليه وسلم فليصل كل منا رحمه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. إذا أردنا أن نحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمط كل منا الأذى من طريق الآخرين، سواء أكان أذى ماديا أو معنويا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. من يحتفل بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فليجعل الابتسامة رسول التواصل بينه وبين الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: إشارة ضبط الوقت، وقد أعلنت 6 من صباح يوم الثلاثاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إخوة الإيمان إلى روضة القرآن الكريم مرتلة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 67 من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذ

الأرض. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد،

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة

يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا

يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن

آل أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

الدماغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

تسألوا عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم

بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني

آمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك

في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم،

تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض

قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة،

البصر وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

أمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

لهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، الذي رتل من الآية 67 من سورة المائدة حتى الآية 24 من سورة الأنعام. الفقرة التالية تأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج دال ألف، يقول في رسالته: ما حكم بيع الشيء المرهون عندي إذا لم يفي المدين بالدين في الوقت المحدد؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهن شرع للتوثيق، بحيث يطمئن الدائن بأخذه الرهن على أن دينه صار موثقا من سداده في الموعد المحدد المتفق عليه بينه وبين المدين. فإذا لم يقم المدين بسداد الدين في الأجل المحدد، فإنه في هذه الحالة يطلب بيع الشيء المرهون ليستوفي منه مقدار دينه، على أن يرد باقي ثمن الشيء المرهون إلى المدين صاحب الرهن. وأما من يتولى بيع الرهن فهو الراهن إن كان ثقة، والمرتهن أيضا إن كان على ثقة من سداد الدين من ثمن الشيء المرهون، وإلا يكون الراهن ثقة أو لم يثق المرتهن في قيام الراهن بسداد ما عليه، فعليه أن يرفع الأمر إلى القضاء، ليتولى القاضي تكليف أحد الأبناء ليتولى بيع الدين وسداد الدين من ثمنه، وللقاضي أن يأخذ للمرتهن بيع الرهن تحت رعايته حتى يطمئن إلى أن البيع لن يتم إلا بعد أن يثبت لديه عسر المدين أو غيبته البعيدة، وأن البيع سيتم بأعلى ثمن يمكن الوصول إليه بالنسبة إلى الشيء المرهون، وأن الزيادة عن الدين من ثمن الشيء المرهون بعد بيعه إنما يكون من نصيب الراهن إن كان على قيد الحياة، وإلا فيسلم لورثته. وبعض الأشياء المرهونة إذا كان لها غلة أو أجرة، بأن كانت دارا أو أرضا زراعية أو سيارة، فإنها يجب أن تسلم للراهن أو تخصم من الدين، كما أن نفقة الشيء المرهون تكون على الراهن، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن لراهنه، له غنمه وعليه غرمه. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الطبيب الشاب لام صاد، يقول في رسالته: ما حكم زرع الأعضاء المأخوذة من حيوان إلى إنسان؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فأقول وبالله التوفيق، اعلم أخي السائل بارك الله فيك، أن نقل عضو أو جزء منه كصمامات القلب أو الكلى من حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول كالخنزير وزراعته في جسد إنسان مريض لإنقاذ حياته أو استعادة وظيفة حيوية اختلف فيه العلماء المعاصرون، فمنهم من جوز ذلك بشروط، وهو ما استقرت عليه قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهيئات كبار العلماء لعموم نصوص إباحة التداوي، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء دون تفرقة بين دواء ودواء، ولتقديم مصلحة الحي على حرمة الميت أو نجاسة العضو. فالمحافظة على النفس الإنسانية مقصود شرعي كلي مقدم على اجتناب النجاسات في حال عدم وجود بديل طاهر، ولقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فإذا تعين الخنزير مثلا لعلاج صمام القلب ولم يوجد بديل جاز ذلك إنقاذا للحياة، ومنهم من منع ذلك مطلقا، وهو لبعض الفقهاء المعاصرين أيضا بناء على نجاسة بعض الحيوانات وتغيير خلق الله والنهي عن التداوي بالحرام في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، والاستقذار ونجاسة بعض الحيوانات كالخنزير وحمل النجاسة في الصلاة مبطل لها.
3: فضيلة الدكتور عطاء الصنباطي، الراجح من هذه الأقوال؟
5: الراجح هو القول بالجواز بشرط أن يكون الحيوان مأكول اللحم ومزكا زكاة شرعية إن أمكن، فإن لم يوجد أو دعت الحاجة الطبية الماسة لعضو من حيوان نجس كالأبحاث الحالية على أعضاء الخنزير المعدلة وراثيا جاز ذلك بشرطين: انعدام البديل الطاهر وتأكيد الأطباء بوجود مصلحة راجحة للمريض، وذلك تغليبا لمقصد حفظ النفس وهي كلي ضروري على اجتناب النجاسة وهو تحسيني أو حاجي، والتداوي بنجاسة مستهلكة داخل الجسد معفو عنه للضرورة الطبية. شفى الله مرضانا وحفظنا جميعا من كل سوء ومكروه.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا من عند الله، وقد جاءنا صلى الله عليه وسلم بمنهج من عند الله هو النور. وهذه تلاوة من سورة النور يتلوها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله

Oh,

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ مهدي عبد الحميد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى يحذر عباده المؤمنين من أن تتربع الدنيا بزينتها ومفاتنها على عرش قلوبهم فينغمسوا في محبتها ومحبة ما فيها ومن فيها إلى درجة تفوق محبتهم لله ورسوله والجهاد في سبيله. إنهم إن فعلوا ذلك فقد باءوا بالخسران المبين ورجعوا بالفسوق والعصيان، وهم في هذه الحالة إنما يعرضون أنفسهم لغضب الله وبطشه الشديد في يوم قال الله عنه: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وهذا هو مفهوم الآية الكريمة من قول ربنا سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولئن كان لزاما على المؤمن أن تكون محبته لله سامية على كل ما عداه فقد قرن الله محبة رسوله بمحبته، كما قرن طاعته بطاعته في قوله جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وفي قوله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وفي قوله عز من قائل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. كما حث على طاعته عموما في قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي قوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما حذر ربنا من معصية رسوله والتمرد على طاعته في قوله جل شأنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي قوله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بل لقد جعل الله اتباع نبيه ومصطفاه والسير على دربه وهداه هو الطريق الأقوم للوصول إلى محبة الله. وصدق الله العظيم: قل، أي قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومحبة المؤمن لرسول الله مرتكزها محبة الله لرسوله، فلقد جاء في الحديث الشريف ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله إياي. وبعيد عن الإيمان من أحب نفسه أو ابنه أو أباه أو أي أحد من سائر الخلق محبة تعدل أو تفوق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث

صباح من فضيلة الشيخ مهدي عبد الحميد، إلى لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ونحن نعيش حالة من السعادة بتذوق الحلوى في شهر ميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن من كمال السعادة أن تطرب آذاننا وتفرح أعيننا بالحديث والقراءة حول جمال خلقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن معرفة جماله تغرس في النفس محبة له وهيبة منه وشوقا إليه، ومن ثمار ذلك أن تسير النفس على هديه صلى الله عليه وسلم طائعة مختارة، وتلك قمة السعادة. وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت 7 يوم الثلاثاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع القارئ الشيخ محمد رفعت. تلاوة اليوم من سورة الإسراء.

فإنما يهتدي لنفسه.

0: حول مأدبة كتاب الله تعالى مجودا عشنا إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد رفعت الذي تلا ما تيسر من سورة الإسراء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
3: وعلى آله وصحبه. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان لما كان عليه المسلمون الأوائل من الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعن لهم وفيما يحدث فيهم وفي سائر أحوالهم وما ينزل بهم، راجين توجيهه النبوي الشريف الذي يهتدون به إلى سواء السبيل، والذي يرون فيه الملاذ والملجأ والحل والعلاج لمشكلاتهم وابتلاءاتهم. وفي الحديث الذي معنا قال عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وفي هذا الاستفهام ما فيه من إفادة أن هذه المرأة من أهل الجنة لما عهد فيها من الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والإيمان والعمل الصالح. قال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ من الإراءة البصرية، ولذلك تعدت إلى مفعول فقط. فقال له: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. وتحديد اللون لتعيين ذاتها، واسمها سعيرة وكنيتها أم زفر. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قالت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بما حل بها، وهي حين تخبره بذلك لا تتبرم ولا تتضجر ولا تشكو لأحد من الناس. ومعلوم أنها جاءت تطلب الدعاء برفع البلاء أو الداء. قالت: إني أسرع من الصرع، وهو العلة المعروفة، وإني أتكشف، أي ينكشف بعض بدنها عندما يصيبها الصرع، وإني أتكشف، أي بسبب هذا الصرع، فادعوا الله لي، أي ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يرفع الصرع الذي كان ينشأ عنه التكشف. فبماذا أجابها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه أجابها بقوله: إن شئت صبرت، أي صبرت على هذا الداء واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وفي بعض النسخ ولك الأجر، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: وقد اختارت الأمر الأول وهو البلاء، اختارته لأنها صابرة واستجابة لما أخبرها به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة. فهي تعلم أنها حين تصبر على ما ابتلاها الله سبحانه وتعالى به، فإن الجزاء على ذلك الجنة، ولذلك قالت: أصبر، أي تصبر على الصرع، لأنه يرجع إلى النفس. ولما كان التكشف راجعا لحق الله سبحانه وتعالى، إذ هي مأمورة شرعا بأن تكون مستورة، مستورة العورة، مستورة البدن، أن يكون بدنها كله مستورا لأن بدنها عورة، اختارت أن تصبر، ولكنها عادت فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، أي أنها رضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه، وصبرت على بلائه لأن لها الجنة، ولكنها لا تصبر على أن ينكشف بدنها وهو عورة، فطلبت منه أن يدعو لها، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الإجابة على سؤال أمس من مسابقة السراج المنير، فازت بجائزة قدرها 2500 جنيه المستمعة مروة سيد علي من محافظة الأقصر. اسم الفائزة مرة أخرى: مروة سيد علي من محافظة الأقصر. الآن نستمع وحضراتكم إلى سؤال جديد من هذه المسابقة.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رجل منير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله.
0: السراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. النبوة والرسالة هما التكليف الأعظم في تاريخ البشرية، وليست مجرد أمر عادي. ولعظيم شأن هذه المهمة ومسؤولياتها الكبيرة، مر النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بمراحل من التهيئة والإعداد مهدت له صلى الله عليه وسلم من الناحية النفسية والجسدية، وجعلت بنيته البشرية مستعدة تماما لتحمل مشاق الرسالة. كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا في نومه إلا وتحققت في عالم اليقظة والواقع تماما بكامل تفاصيلها كما رآها في منامه. تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يتزود لذلك. من مقدمات الوحي أيضا أنه كان إذا خرج وسار في شعاب مكة وبين جبالها وبطون أوديتها لا يمر بحجر ولا شجرة إلا وقالت له بلسان فصيح: السلام عليك يا رسول الله. فكان يلتفت عن يمينه وشماله فلا يرى أحدا حوله، فيدرك أن هذا السلام صادر من تلك الجمادات والنباتات التي أنطقها الله إجلالا له. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحال يرى ويسمع من دلائل النبوة وآياتها ما شاء الله له أن يمكث، حتى اكتملت تهيئته النفسية والبدنية بالشكل الذي يستطيع معه حمل أعباء الرسالة. وعندها جاءه أمين الوحي جبريل عليه السلام بالرسالة الخاتمة وكرامة النبوة، وهو يتعبد في غار حراء خلال شهر رمضان المبارك، لتنطلق من هناك رحلة الهداية للعالمين. صلوات ربي وسلامه عليك يا خاتم رسل الله. والسؤال الثاني عشر: اذكر حديثا شريفا في بيان أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة.
1: فجر أطل على الوجود فأطل

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في حوالي 6:30 من مساء اليوم نذيع إعادة هذه الحلقة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الواقعة. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول دخول العباد جميعا تحت قبضة القدرة الإلهية، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول تسبيح كل مخلوقات الله تعالى له سبحانه، وذلك من خلال الآية 95 وما بعدها من سورة الواقعة من قول الحق عز وجل: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. معنى عظيم يعني إيه؟ عظيم يعني حاجة ما تقدرش تستوعب العظمة بتاعته، لا تستطيع أن تستوعب العظم، لأنه فيه اللي هو عظيم وفيه أعلى. إحنا بنقول في الركوع إيه؟ اللي هو خضوع شوية. سبحان ربي العظيم، عظمته لا تدرك كثيرة، لكن في السجود بنقول سبحان ربي الأعلى. يبقى فيه فرق بين عظيم وإيه؟ أعظم يعني ضخم لا تدرك، أعلى عالي في الكم. يبقى فيه الاثنين، بنقول دي في السجود ونقول دي في الركوع: فسبح باسم ربك العظيم. ومن جميل السبك الأدائي أن هذه السورة تختم بسبح باسم ربك العظيم، وبعد ذلك الثانية تقول إيه؟ سبح لله ما في السماوات والأرض. فكأن فسبح باسم ربك العظيم استجابة السماوات والأرض اللي في السبح، قالت سبح لله ما في السماوات والأرض، استجابة. طب كويس كده، بقى التسبيح هو التنزيه عن النقص، والتسبيح هو إعلاؤه إلى أن لا يوجد في الفضائل مثله، ليس كمثله شيء. كلمة سبحانه، كلمة التسبيح تقول له إيه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. كلمة سبحان مصدر، والله سبحانه وتعالى في صفاته مش خلق الخلق قبل الصفة، هو خالق قبل أن يخلق، خلاص، وراحم قبل أن يخلق من يرحمه، خلاص. يبقى معناه أنها صفة ذاتية فيه، مش منتظر حد إيه. ليه؟ قال لك لما تقول فلان شاعر، عرفت أنه شاعر إزاي؟ لأنه قال قصيدة. هتوصفه بأنه شاعر لأنه قال قصيدة؟ لا، ده علمك بأنه شاعر القصيدة، إنما هو شاعر ده لم يقل القصيدة أولا إلا لأنه شاعر. يبقى الشعرية موجودة فيه الأول ولا لا؟ وبعدين قال شعر. يبقى الخالقية موجودة في الحق، وبعدين خلق. القيومية موجودة في العقل ذاته، مش ضروري على ما يجب، لا، من قبل ما يجب. ليه؟ لأنه بصفات الكمال خلق
6: سبحانه.
5: ومدام بصفات الكمال خلق، كلمة سبحانه دي له: وإن لم يوجد من ينزهه. هو عظيم في ذاته، هو كده في ذاته قبل ما يوجد من ينزهه. ولذلك يقول سبحان، يجيب المصدر. لكن لما نقول سبحان وجدناها جاءت في صور متعددة في القرآن. مرة تجي الاسم للظاهر، سبحان الذي أسرى، مضافة للظاهر سبحان الله حين تمسون. ومرة تيجي للمخاطب سبحانك، ومرة تيجي للغائب سبحانه. يبقى جت كم مرة؟ تيجي للاسم الظاهر فسبحان الله حين تمسون وحين إيه تصبحون. وجدت في الظاهر 18 آية في القرآن، في 18 سورة. أولها ما قيل في سورة إيه؟ يوسف. الأخير في سورة يوسف. قال إيه في سورة يوسف يا سيدي؟ سبحان الله وما أنا من المشركين.
6: سبحان الله وما أنا
5: مش كده أدلة فضلت في مين؟ وجدت في يوسف. أول آية فيها سبحان الله جت في سورة مين؟ في سورة يوسف. وبعدين جت في سورة القلم سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ده بتوع أصحاب الجنة. يبقى من أول يوسف إلى حد مين؟ سورة القلم دي 18 آية. 18 آية. مثلا تيجي في البقرة لما جه يتكلم في الخلق واستعقلوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها. طب اسمعوا أنا علم آدم الأسماء قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء أنتم. سبحانك لا علم لنا إلا ما إيه؟ إلا ما علمتنا. أدي أول إيه؟ أدي الآية الثانية اللي جت في الليل. يبقى أول آية سبحانك لا علم لنا إلا إيه؟ إلا ما علمتنا. وبعدين جت إيه؟ سبحانك بكاف الايه سبحانك اني كنت من الظالمين. ومره جت سبحانه بالضمير الغيبه يا سلام مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في بقى يبقى فيه الاسم الظاهر 18 في 18 سوره. الكاف المخاطبه في 9. كاف الغيبه في 14. دي المصدر بس اللي هو كان سبحانه قبل أن يكون أي شيء. وبعد ذلك خلق الخلق. لما خلق الخلق الإنسان مثلا ولا الجان خلق له قبل أن يخلقهم.

0: قابل يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض له الملك وله الحمد. يبقى سبحه جت في سبحه في سورة الحديد وجت سبحه في سورة الحشر وجت سبحه في سورة الصف وكلها وهو العزيز الحكيم. بس مرة يسبح لله ما في السماوات والأرض ومرة يسبح لله ما في السماوات قال لك فيه خلق يوجد في الأرض ويوجد في السماء. يبقى لما يقول سبح لله ما في السماء وما في الأرض وفيه خلق ما يوجدش إلا في السماء وخلق ما يوجدش إلا في الأرض.
1: الله
0: ما شاء الله. يبقى استيعاب استيعاب للمسبح. يبقى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وفي السماء والأرض فيها إيه؟ فيها جماد وفيها نبات وفيها حيوان وفيها إنسان. يبقى مدام ما في السماوات والأرض أو ما في السماوات وما في الأرض يبقى كل الأجناس بتسبح. طب ما هو التسبيح؟ قال لك في لغتنا لفظ نقول فيه سبحان الله في لغتنا، لكن اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فإذا عرفت اللغة على إطلاقها تقول ألفاظ يعبر بها كل قوم سواء كان إنجليز ولا ألمان ولا مصريين ولا سوريين ولا أي عن أغراضهم. لكن لما تتكلم عن العربي ألفاظ يعبر بها العرب عن أغراضهم. الإنجليزي ألفاظ يعبر بها الإنجليزي عن أغراضهم. في اليماني برضو ألفاظ يعبر بها. طب دي بقت ألفاظ. لكن احنا الكون اللي بيقول ما في السماوات وما في الارض فيه جماد ما فيش له الفاظ وفيه نبات ما لهش الفاظ وفيه حيوان ما لهش الفاظ، امال التسبيح ده ايه؟ فالعلماء قال لك في ايه وان من شيء الا يسبح بحمده. مش بس التسبيح الالفاظ، في تسبيح بلغه اهل اللغه الحيوان يفهمها والجماد يفهمها. قال لك ازاي بقى؟ قال لك امشي كده الجماد، الم يقل الله في كتابه وسخرنا مع داود الجبال يسبح وسخرنا مع داود الجبال يسبح. الله. النملة عملت ايه؟ الهدهد عمل ايه؟ طب ما هو الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. يبقى عارف العقيده وتكلم مع سليمان وفهم وقعد يرد عليه. يبقى اذا اللغه اللي احنا بنتكلم الالفاظ دي يعبر بها الانسان، انما الاجناس الاخرى لها لغه يعبر بها. ولذلك دلوقتي عايزين يعملوا قاموس للغه الاسماك. ما يعمل كده يبقى يقول لي يقصد ايه، وما يعمل كده يقصد قاموس للغة الاسماك. قال لا، يبقى كل حاجة لها لغة، بس انت ما تعرفش الا لغتك. ده انت باللسان ما تعرفش الا العربية اللي انت متعلمها، ما تعرفش الانجليزي مع انه قال لفظ ايضا، انما دول وضعينه لمعنى وانت وضع المعنى. المعنى متحد عند الجميع، ولكن اللفظ الموضوع للمعنى بيختلف باختلاف اللغات. يبقى اللي مش عارف اللغة دي ما يفهمش انت بتقول ايه، لكن اللي عارفها يفهم انت بتقول ايه. انت عايز اللغة بتاعة النبات والحيوان والجماد انت تفهمها؟ لا، الجماد يفهم للجماد والنبات يفهم للنبات والحيوان يفهم للايه؟ للحيوان، والانسان يفهم للانسان. يبقى انت ما تنتظرش انك انت تسمع. ولذلك حينما يقول وان من شيء الا يسبح بحمده، ان يعني نفي، ما من شيء الا وهو يسبح بحمده. ما يطلق عليه شيء يعني أسفح حاجة، ما دام يطلق عليه شيء يبقى بيسبح. الله. الجماعة بقى اللي عايزين يعني يخففوها قال علينا يعني يسهلوها على ربنا، يقول لك المراد تسبيح الدلالة على الموجد. نقول له لكن أنت فهمتها هو، وربنا حكم بأنك لا تفقهها. ولكن لا تفقهون تسبيحها. ما دام عرفت أنها الدلالة تبقى فهمتها حلوة ولا ما فهمتها. إنما هو قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. طب معنى لا تفقهون تسبيحها حتى أعلمكم.
1: الله.
0: ولذلك الذي علمنا منطق الطير، مش كده؟ وهذا يشكر ربنا لما سمع كلام النملة قال إيه؟ ده إيه ده؟ أشكر عن نعمتك
1: التي عملتها.
0: الله. مسألة غريبة أوي. طيب هذا الهدهد برضه اتكلم مع سليمان؟ لا، واتكلم مع سليمان كلام إيه؟ كلام ما يقولوش الراجل الإنسان ملكه الله الكون وملكه الجن وملكه الريح وملكه كل حاجة. وبعدين يقول له أنت كنت بتدور عليا وبتقول أنا أحط بما لم تحط به.
1: نعم.
0: إيه الجرأة دي؟ ده لو ما قالها إلا وهو واثق من عدالته. وعدالته تبينت في إيه؟ في إيه؟ العدالة تبينت في إيه؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وبعدين هلك أو لأتيني بسلطان مبين. وإحنا قلنا الأخيار تتناقص فيهم الجريمة والأشرار تتعلى فيهم الجريمة. إخوة يوسف لما قالوا لا يوسف وأخوه

0: أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هم في الواقع يعني فاتتهم دي، ده هم قالوا ونحن عصبة، جابوا الدليل أو الذي يبرر حب أبو يوسف له هو أخوه، أنهم أخوه صغار وأنتوا بقيتوا عصبة، بقيتوا كويسين يعني مش عايزين حبا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: هل هناك أحد تسمى باسم محمد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، قد سمى بعض العرب أبناءهم بهذا الاسم لما سمعوا أن نبيا سيبعث في زمانهم اسمه محمد، رجاء أن يكون هو، يعني كل واحد سمى ابنه محمدا لما سمع إن قرب زمان مجيء نبي يسمى محمدا، فقال أسمي ابن محمد يمكن هو الذي يكون نبي. ومن هؤلاء محمد بن أبي أحيح بن الجلاح الأوسي، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، ومحمد بن براء البكري، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ولكن لم يدعي واحد من هؤلاء النبوة، وليس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأي محمد، وإنما هو في البشر كالياقوت في الحجر صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ونحن نحتفل بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتعلم أن نحول الطاقات السلبية التي يواجهنا بها بعض من ينظرون إلى نعم الله علينا، نحولها إلى طاقات إيجابية، وأن نحول مقاوماتهم إلى قوة دافعة للأمام. فالله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. إشارة ضبط الوقت، وقد أعلنت 8 من صباح يوم الثلاثاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة الصباح من يوم الثلاثاء الموافق ليوم أغر وضاء، يوم شرف بميلاد خاتم المرسلين وإمام الأنبياء. إنه 12 من ربيع الأول من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس والعشرين من أغسطس من عام 2026 من الميلاد. في هذا اليوم 12 من ربيع الأول ولد أجمل ولد آدم خلقة، وأشرفهم نسبا، وأعلاهم خلقا، وأكملهم رسالة، وأنبلهم غاية. إنه سيد ولد آدم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، أنتم معنا الآن في فترة الصباح، فترتنا الإذاعية من 8 حتى 11. معنا خلالها من الهندسة الإذاعية وليد سيد أحمد. هذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو ما يتيسر من سورة التحريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تبتغي مرضاتي.

Then,

Allah. تبتغي مرضات الله.

لكم. والله

بعض

Well,

ما

Exactement.

Ah!

Thank you.

Mm-hmm.

Monster!

Qual?

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

ونجني من القوم الظالمين.

0: كنا في رحاب تلاوات المباركة مما تيسر من سورة التحريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ولا يزال الحديث موصولا عن القيم الحضارية في هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشنا في الحلقة الماضية مع قيمة العمل وأثره في عمارة الأرض، ونتوفر في هذه الحلقة لبيان الصفات المميزة للعمل في هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام.
1: أستاذنا، نرجو البيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، إخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، أهم الخصائص المميزة لقيمة العمل في صنع الحضارة في هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن إجمالها في الآتي: أولا، الإسلام ارتقى بقيمة العمل فتجاوز بها حدود النفعية إلى منزلة العبادة.
1: نعم،
2: يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا من عمل يده، كالا أي متعبا من عمل يده، أمسى مغفورا له. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابة بشأن شاب، هذا الشاب جلد قوي يخرج مبكرا مع صلاة الفجر إلى عمله ليحتطب، ويعود مع صلاة العشاء، وأعجب الصحابة بنشاطه وقوته، لكنهم قالوا: لو كان شبابه وقوته في سبيل الله لكان خيرا له.
1: نعم،
2: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: لو كان يسعى على نفسه أو على أهله فهو في سبيل الله. وهكذا يتجاوز الإسلام بالعمل من حدود النفعية المادية إلى منزلة العبادة ومرضاة الله عز وجل. الأمر الثاني، أن الإسلام ارتقى بقيمة العمل حيث جعله يقوم على العلم كي يتخلص من العشوائية أو الإضرار أو الإفساد بالآخر. فالعمل الصالح في القرآن الكريم هو الذي يرضاه ربنا، ويكون على هدي وبصيرة وعلم وتخطيط، ومئات الآيات تأمر بالعمل الصالح وتؤكد على التخطيط وعدم العشوائية. إن كل شيء خلقناه بقدر، قدره تقديرا، كل شيء موزون. التخطيط، التدبير، هذه أمور مهمة كي يكون العمل على بينة وعلى بصيرة. الأمر التالي، أن الإسلام ارتقى بالرقي بنوعية العمل وجودة العمل وإتقان العمل وإحسان العمل، ومن هدي نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. وآيات القرآن الكريم هي التي أمرت أمرا مؤكدا مكررا وأحسنوا، وجعلها مطلقة لتشمل كل مدارج ومستويات الإحسان في القول وفي الفعل وفي العمل. إذن معايير الجودة من هدي سيدنا رسول الله، الإتقان من هدي سيدنا رسول الله. لا يكفي أن أعمل، بل ينبغي أن يكون عملي هو أفضل الأعمال، يعني ينبغي أن يكون إنتاج الأيدي المتوضئة هو الأول في العالم، يليق بالأيدي المتوضئة التي تتأسى بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتج أفضل منتج بأرخص سعر. أيضا العمل في هدي الإسلام الحنيف نعمة ينبغي المحافظة عليها وينبغي أن نشكر الله عليها، لأن العمل في الحقيقة وفي الفكر الحضاري هو الشيء الوحيد الذي بدونه تصبح الحياة مملة. حتى لو كان الإنسان يملك المال ويملك الأمور الكثيرة من متع الحياة، ولكنه بدون عمل لا يشعر بقيمته. العمل هو الشيء الوحيد الذي بدونه تصبح الحياة مملة. لذلك القرآن يوجهنا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، إلى غير ذلك من رعاية حقوق العامل. قوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وهذا حال ساداتنا الأنبياء في تقدير قيمة العمل، والعمل بإحسان وإتقان نجني به ثمرة إعمار الأرض في دنيا الناس وثمرة مرضات الله تعالى عند رب العباد. هذا وبالله التوفيق.
1: اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:37 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء. إخوة الإيمان، هذه دقائق عشر نحيا خلالها مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي يتلو ما يتيسر من سورة الفتح.

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق

ذلك مثلهم في التوراة.

عطاءه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى

0: مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
1: من سورة الفتح، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة، في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا فيما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بناء مسجده بالمدينة عقب وصوله إليها، وبنى حول المسجد حجرتين، إحداهما لزوجته سودة بنت زمعة، والأخرى لزوجته المرتقبة السيدة عائشة رضي الله عنهما. وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايته صغير، محاطا بجدار من اللبن أساسه من الحجارة، ولم تكن أرض المسجد مفروشة بشيء، فلما نزل المطر فرشوا الأرض بالحصى ليتحاشوا الطين، ولم يكن للمسجد سقف إلا في ناحية منه أقيمت بها أعمدة من جذوع النخل، وسقف بالجريد إذ كان يعيش بها أهل الصفة الذين تفرغوا للعبادة ومذاكرة الدين معرضين عن طرف الحياة وزينتها. وبدأ توسيع الحرم النبوي الشريف في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أضيفت إليه مساحة بالشراء والهدية والصدقة، كما زاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في مساحته، وبنى جداره بالحجارة المنقورة، واستخدم عمدا من الحديد والحجارة، ثم تطور البناء تطورا شديدا في خلافة الوليد بن عبد الملك، حين أضاف إليه عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز حجرات أمهات المؤمنين بعد وفاتهن، وأقام مآذنه الأربع، وفرشه بالمرمر، وزخرفه بالفسيفساء، وأناره بالقناديل. وكان عمر بن عبد العزيز أول من أحدث الشرفات والمحراب بالمسجد النبوي، وأضاف إليه الخليفة العباسي المهدي نحو ثلث مساحته، وأحاطه بأروقة ذات عمد وقباب. وممن عني بتعميره الخليفة المستعصم آخر خلفاء العباسيين. وبعد زوال

في عام 886 هجرية انقضت صاعقة على المكان، فلم يبق من المسجد النبوي الشريف سوى الحجرة النبوية، فأعاد السلطان قايد باي عمارة المسجد وزخرفته، وأقام على الحجرة النبوية قبة أعلى من القبة الأولى، كما أقام المحراب الذي عرف باسمه، وشيد باب السلام في جدار المسجد الغربي، وأسس بجواره مدرسة. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 9:07. إخوة الإيمان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان إلى رحاب كتاب الله تعالى مجودا. هذه فقرة من فقرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، التلاوة من الآية الخامسة من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعضكم من بعض.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا خلالها من الآية 5 من سورة النساء حتى الآية 28 من السورة نفسها.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، التفاؤل خلق الأنبياء والصالحين، وهو طريق إلى العمل والنجاح وليس مجرد أمنيات. فليكن لساننا عامرا بالكلمة الطيبة، ولتكن قلوبنا معلقة برحمة الله، ولنحسن الظن بالله تبارك وتعالى في جميع أمورنا. نبينا صلى الله عليه وسلم في هجرته المباركة يقول له أبو بكر الصديق: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 9:34 من صباح يوم الثلاثاء. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو على مدى 5 دقائق ما يتيسر له من سورة النمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة النمل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: ما الوزر الذي وضعه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في سورة الشرح ووضعنا عنك وزرك؟ وكيف وضعه الله عنه؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الوزر هنا معناه الحمل الثقيل، والوضع هنا إنما كان بمعنى الإزالة، أي أن الله سبحانه وتعالى أزال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحمل الثقيل الذي كان يحمله. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين حتى قوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق صلى الله عليه وسلم. وهنا أراد الله تعالى بنبيه لطفا ورحمة، فأزاد الله تعالى عنه ذلك الحمل الثقيل، بمعنى أن الله عز وجل خفف عنه كثيرا من هذه الأعباء حينما قال له: وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، وحينما قال له: إن عليك إلا البلاغ. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من 9 من صباح هذا اليوم يصحبنا الزميل محمود الطناني من الهندسة الإذاعية، وهذه تحيات الزميل وليد سيد أحمد كان معنا حتى 9. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في مثل هذا اليوم 25 من شهر أغسطس من عام 1955 من الميلاد، رحل عن عالمنا أحد أعلام دولة التلاوة المصرية، إنه فضيلة القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني. ولد القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني في قرية سنديون مركز قليوب بمحافظة القليوبية، حفظ القرآن الكريم وهو في 7 من عمره، وقد أتم تجويده وهو في 12. التحق القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني بالإذاعة المصرية في عام 1948، وترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. وفي مثل هذا اليوم 25 من شهر أغسطس من عام 1955 من الميلاد، انتقل إلى رحمة الله تعالى فضيلة القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني في هذه التلاوة المباركة مما يتيسر من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يذبح أبناءه.

وقالت لأخته قصي فبصرت به.

يا حاج. ولتعلم أن وعد الله حق

0: له إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.
1: من سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن احتفالنا واحتفاءنا بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستحضر في واعيتنا بعضا من القيم التي جاء بها الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. ومن شأن هذه القيم أنها تحفظ المجتمعات وتقيم الحضارات. من هذه القيم قيمة التضامن والترابط والتعاون، فالله تعالى يقول في قرآنه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.

0: كذلك من القيم التي تحفظ المجتمعات وتقيم الحضارات العمل الجاد. وما أحوجنا إخوة الإيمان إلى التخلق بهذه القيمة، فرسولنا صلى الله عليه وسلم دعا إليها فقال: من أمسى كالا، أي متعبا، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وزدنا بهذه الصلاة نورا وهداية.
1: يا رسول الله.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ سعيد حافظ مقدما لهذا الابتهال. إشارة ضبط الوقت وقد أعلنت 10 من صباح يوم الثلاثاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هيا بنا إخوة الإيمان تصاحب قلوبنا صوت القارئ الشيخ محمود علي البنا وهو يرتل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. تبدأ هذه الفقرة بالآية 25 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر

وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيت

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك

قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.

يؤمنون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا

السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين.

عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

يُنشِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، ذَلِكُمُ اللَّهُ، فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. فَالِقُ الْإِصْبَاحِ.

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

به انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا الذي رتل من الآية 25 من سورة الأنعام حتى الآية 8 بعد 100 من السورة نفسها بمشيئة الله تعالى وفي حوالي 11 إلا الربع من صباح هذا اليوم يتجدد اللقاء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيدة أم أيمن هي بركة بنت ثعلبة، حاضنة النبي صلى الله عليه وآله ومربيته، وهي زوجة الصحابي الجليل زيد بن حارثة وأم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولدت أم أيمن في الحبشة، وكانت تقبر النبي صلى الله عليه وآله بقرابة 20 عاما. ولما توفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدما وضعت زوجته السيدة آمنة بنت وهب مولودها صلى الله عليه وسلم، أخذته أم أيمن واحتضنته حتى بلغ أشده، وبقيت ملازمة له طيلة حياته. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها أعتقها، فكان عليه الصلاة والسلام يقول عنها: أم أيمن أمي بعد أمي، حيث كانت أقرب الناس إليه صلى الله عليه وآله في طفولته، بل تعد رضي الله عنها الشخص الوحيد الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته وحتى وفاته. كنيتها التي اشتهرت بها هي أم أيمن، ومن ألقابها كذلك مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندما بلغ صلى الله عليه وآله 6 من عمره في مكة، وكان يعيش مع والدته تحت رعاية جده، قامت والدته بزيارة المدينة المنورة، وأخذته معها لزيارة أخوال أبيه ولزيارة قبل أبيه لأول مرة، وكانت بركة برفقتهما، وذلك كي تقوم برعاية الطفل. وبعد البقاء في المدينة لمدة 1 قررت السيدة آمنة العودة إلى مكة. وعندما وصلوا إلى مكان يسمى الأبواء على منتصف الطريق إلى مكة، مرضت آمنة وتوفيت ودفنت هناك، فأخذت بركة النبي صلى الله عليه وآله وعاد إلى مكة معها، وأخذته إلى بيت جده عبد المطلب. احتضنت السيدة بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أول عمره، وراعته وعوضته عن حنان الأب والأم. وقد أسلمت رضي الله عنها أول الإسلام، وهاجرت مع المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، وهاجرت كذلك إلى المدينة مع السيدة عائشة وباقي أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بعث النبي صلى الله عليه وآله من يأتي بهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله يذهب ويتناول عندها الطعام. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاها سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر زائرين لها، فلما رأتهما بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما أبكيه، إني لأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار إلى خير مما كان فيه، ولكني أبكي لخبر السماء انقطع عنا. فجعل يبكيان معها. وقد اختلف في وفاتها رضي الله عنها، فقد قال ابن كثير: توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 5، وقيل 6، وقيل إنها بقيت بعد استشهاد سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو قول الذهبي في سير أعلام النبلاء. وجاء في مستدرك الحاكم: توفيت أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته في أول خلافة عثمان، وصلي عليها ودفنت بالبقيع، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها. دكتور سامي عود العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونستكمل حوارنا حول الآية المباركة، الآية 15 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى فيها بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، صدق الله العظيم. تحدثنا فضيلة الدكتور في الحلقة السابقة حول معاني بعض الكلمات وأيضا مناسبة الآية لما قبلها، وطوفنا حول المعنى الإجمالي للآية المباركة. نتحدث هنا فضيلة الدكتور ونتساءل: لما قدم ربنا تبارك وتعالى ذكر اسم نبيه داود عليه السلام على سليمان عليه السلام في الآية المباركة؟ وأيضا نود أن نوضح بعضا من النعم التي أنعم الله بها على نبيه داود عليه السلام.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قدم الله عز وجل اسم نبيه داود على سليمان، وقد ذكر اسم نبي الله داود في القرآن الكريم في سورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام والإسراء والأنبياء وسبأ وصاد، بالإضافة إلى السورة التي نحن بصددها وهي سورة النمل. وقد خصه الله عز وجل بسبع خصال: الأولى أنه سخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، الثانية ترجيع الطير معه كلما قرأ الزبور، الثالثة تعليمه منطق الطير، الرابعة علمه الله صناعات الدروع لدرء خطر الحرب ولتحصين المقاتلة من الأعداء، بل وأرشده الله إلى صنعاتها وكيفياتها، فقال سبحانه: وقدر في السرد، أي لا تدق المسمار فيفلق في الحلقة ولا تغلظه فيفصمها، واجعله بقدر. فالسرد هو المسمار أو الحلقة التي يدخل فيها المسمار أو كلاهما مجتمعان، والمعنى قدر المسامير والحلقة أي الثقوب على بعض، اجعلها متساويين، فلا توسع الحلقة ولا تجعل المسامير صغيرة فلا يترابطوا، ولا تضيق الحلقة وتجعل المسامير كبيرة فتنكسر الحلقة عند إدخال المسمار. الصفة الخامسة: قوى الله ملكه وجعله منصورا على أعدائه، قال تعالى: وشددنا ملكه، أي قويناه بالهيبة والنصرة. السادسة أن الله عز وجل آتاه الحكمة أي النبوة وفصل الخطاب، أي أعطاه تمييز الحق عن الباطل، قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: لقد من الله على عبده داود بالملك والحكمة، وعلمه مما يشاء، وأجزل عليه فضائل كثيرة ومنحا جسيمة، وذلك مكافأة له على عمله البطولي الذي عز به الإسلام والمسلمون، وخذل به الشرك والمشركون، وعاش نبي الله داود 100 عام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
2: ونحن نتحدث عن الفوائد التربوية التي نتعلمها من الآية المباركة، نود أن نوضح فضيلة الدكتور لما عبر بالعلم واختصه بالذكر، يعني لم يعبر بالملك مثلا أو بالجاه أو بالسلطان.
3: لم يقل ولقد آتينا داود وسليمان ملكا، مع أن الملك حاضر في قصتهما حضورا عظيما، لكن القرآن يقدم العلم على الملك، لأن الملك بلا علم يتحول إلى بطش، والقوة بلا بصيرة تصبح عبئا على صاحبها وعلى الناس. وقال: الحمد لله، ما أعظم أن تكون أول ثمرة العلم الحمد. فالعلم إذا صح لم يصنع الكبر بل يصنع الانكسار، فالعالم الحقيقي لا يرى علمه ملكية ذاتية بل يراها عطية ربانية، لا يقول أنا بلغت كذا، بل يقول الحمد لله الذي آتاني علمه. وهنا يظهر الفرق بين علم يصلك بالله وعلم يقودك إلى نفسك وربما تهلك. ثم قال الحمد لله الذي فضلنا، هذا اعتراف بالفضل لا تفاخر على الخلق. فالفضل إذا نسب إلى الله صار شكرا، وإذا نسب إلى النفس صار غرورا وكبرا. وداود وسليمان عليهما السلام لا يقولان نحن أفضل لأننا نحن، بل يقولان نحن أفضل لأن الله فضلنا. وهذا أدب عظيم أستاذ عبد الرحمن والسادة المستمعين، هذا أدب عظيم في عوض النعمة ورعايتها، أن تعرف أنك مفضل في شيء دون أن تتحول إلى مستعل بالشيء نفسه، أن ترى الخصوصية ولا تفقد العبودية، أن تعلم أن الله أعطاك فلا تحتقر من لم يعط مثل عطائك، لأن الذي أعطاك قادر على أن يسلب منك هذا العطاء، وقادر أن يفتح لغيرك بابا لم يفتحه لك. قال الإمام القشيري رحمه الله مبينا هذا الجمال وتلك الدقة، فقال قال الله علما يقتضي هذا، حكم هذا الخطاب أنه أفردهما بجنس من العلم لم يشاركهما فيه أحد، لأنه ذكره على وجه التخصيص بهما عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. وفي الآية أيضا فوائد تربوية، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى لقد آتينا داود وسليمان علما. ابتدأ الله عز وجل الحديث عن الملك العظيم بذكر العلم، وقدمت النعمة به على سائر النعم تنويها بشأن العلم، وتنبيها على أنه هو الأصل الذي تنبني عليه سعادة الدنيا والأخرى، وأنه هو الأساس لكل أمر من أمور الدين والدنيا، وأن الممالك إنما تنبني عليه وتشاد، وأن الملك إنما ينظم به ويساس، وأن كل ما لم يبن عليه فهو على شفا جرف هار، وأنه وسياج المملكة ودرعها، وهو سلاحها الحقيقي وبه دفاعها، وأن كل مملكة لم تحم بالعلم فهي عرضة للانقراض والانقضاض. في قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما إلى قوله وأوتينا من كل شيء، يذكر الله تعالى لنا في شأن هذا النبي الكريم ما أعطاه من علم وما مكنه منه من عظيم الأشياء، ترغيبا له في طلب العلم والسعي في تحصيله في كل ما بنا حاجة إليه من أمور الدنيا، وتشويقا لنا إلى ما في هذا الكون من عوالم الجماد وعوالم الأحياء، كذلك بعثا لهممنا على التحلي بأسباب العظمة من العلم والقوة، وحثا لنا على تشييد الملك العظيم الفخم على سنن ملك النبوة. فقد كان سليمان عليه السلام نبيا، وما كان ملكه ذلك إلا بإذن الله ورضاه، فهو فيما ذكره الله من أمره قدوة، وأي قدوة مثل سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وفي الآية نفسها التذكير بالتواضع، وأن يعتقد العالم أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه مثلهم، فلا يتكبر ولا يفتخر، ويشكر الله تعالى على ما آتاه من فضله وينفع به المسلمين، بل وينفع به الناس جميعا كما نفعه الله تعالى به. في الآية نفسها أن من أدب مقام الفرح بنعمة الله وحمده عليه ذكر نعمته العامة عليه وعلى غيره، والإشارة إلى من فضل عليه، فيكبح من نفسه بتذكيرها بقصورها، ويرضي الله باعترافه لذي الفضل بفضله وحكمة الله وعدله، وبوقوفه كواحد ممن أنعم الله عز وجل عليهم من عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل بلادنا آمنة من كل مكروه وسوء. هذا وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه
4: في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إخوة الإيمان، نعاود الاستماع إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا وهو يرتل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. هذه الفقرة تبدأ بالآية التاسعة بعد 100 من سورة الأنعام.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضعيفا

مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم

عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من

دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث

سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حر

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا

رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم

أولادكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم

يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

سقف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقنا

قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط

بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد رتل علينا بدءا من الآية 9 بعد 100 من سورة الأنعام وحتى الآية 18 من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 2 من ظهيرة هذا اليوم الطيب المبارك. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين بهاء عبادة. اللهم صل على سيدنا محمد في ذكرى مولده صلاة تنور بها عقولنا وتزكي بها نفوسنا وتصلح بها أحوالنا وجوارحنا وبلادنا، وعلى آله وصحبه أجمعين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة يشدون أزرنا على الطاعة والخير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وفي كل حين. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: لقد أدرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنوات قليلة أنه ما دامت إرادة الله قد اقتضت أن تمتد الحياة الدنيا فترة من الزمن طالت أو قصرت، فإن جماعة المسلمين ينبغي أن تستقر فيها في التقاء كامل مع تعاليم الوحي المنزل، ومن ثم أصبحت مهمة الإسلام والمسلمين أن تنشئ نمطا شاملا للحياة في ظل الله يشمل كل وجه من وجوه الوجود البشري من أول التصور إلى الدفن، أي من الحياة إلى الممات. لقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل المجتمع الإسلامي يتحول إلى الله تبارك وتعالى، فالدولة تقوم على أساس الإيمان بالله، والجيش يقوم على أساس الإيمان بالله، حتى إن أموال المسلمين تصرف في وجوه كلها هدفها أن يتقي العبد وجه الله تبارك وتعالى، وهذا ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدينه الجديد. المستشرق والمؤرخ النمساوي الأمريكي الجنسية جوستاف أدمون فون من كتابه الإسلام.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 19 من سورة الأعراف، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها

بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۗ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ

البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين.

ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال

إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود علي البنا. وقد رتل علينا بدءا من الآية 19 من سورة الأعراف وحتى الآية 95 من السورة الكريمة. بمشيئة الله تعالى، لقاؤنا التالي بالمصحف المرتل يأتيكم في 1:17.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في حب رسول الله.
1: يا قلب أنت بحب المصطفى واله.
0: في حب رسول الله. إعداد وتقديم سحر فاروق، إخراج علي عبد العال.

0: وأثره في دعوته ومحبة الناس له.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللين صفة كريمة عظيمة موهوبة من الله جل جلاله، نسميها سحر القلوب. سحر القلوب باللين، وباللين تتفتح قلوب العباد على نور الإسلام ببركة اللين النبوي الشريف والرفق المحمدي الكريم الذي فاق كل قوة وجبروت. لما ترجعي القرن السادس الميلادي وما اكتنفه واعتوره من أحداث كثيرة، تجد أن الناس كانوا في أصعب مراحل حياتهم،
0: شظف العيش والفتن والمؤامرات،
1: صعوبة وحلوكة. نعم. يعني استولت المشكلات والمعضلات على قلوب الخلق إلى درجة عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، حديث في صحيح الإمام مسلم. شيء صعب للغاية ما وصلت إليه البشرية من التردي. ففوجئوا بلينه صلى الله عليه وسلم الذي أزال عنهم وحشة الجفاء. امتزجت كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم بالرفق والسكينة واللين، فاستقرت في الأعماق فأزالت الغلظة والوحشة من نفوس جميع الخلق. فأدرك الناس بهذا الصفاء أن اللين المحمدي لم يكن ضعفا جسديا، بل كان قوة روحية هائلة تجذب القلوب طوعا لا كراهية.
0: نعم، خاصة أنهم كانوا في مجتمع قرشي يتمتع بالغلظة واتباع المصالح.
1: هذا أمر معروف ومشهود في التاريخ لقريش ولغيرها من الخلق في هذا الوقت، فكانت كلماته صلى الله عليه وسلم بلسما للأرواح المتنافرة. فإن شئت قلت إن لين حضرته صلى الله عليه وسلم وتعامله مع المخطئين كان بلسما شافيا داوى جراح القلوب وألف بين كل النفوس، حتى صار الناس أمة واحدة، أمة تتحمل الدعوة إلى الله. فمن أجاب كانت أمة الإجابة، ومن لم يجب ظل في أمة الدعوة، فالعالم جميعا صار أمته صلى الله عليه وسلم ببركة لينه الكريم
2: في حب رسول الله.

0: مدني.
1: الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري، في ظل ما نراه اليوم من غلظة في التعامل بين الناس، كيف نجعل من لين رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا عمليا في حياتنا؟
0: نستفتح طريق اللين والرفق بالتعامل مع جميع الخلق بالكلمة الطيبة. القرآن علمنا أن الكلمة لها سحر في القلوب، فأشار بقوله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ولم يشأ مولانا جل جلاله أن يقول بالتي هي حسنة، لكن أحسن. الإنسان المسلم المحترم المعتبر ينتقي الكلام، لا يستطيع أبدا أن ينطق بكلمة، يلجم لسانه بألف لجام قبل أن ينطق كلمة واحدة، ويفكر ألف مرة قبل أن ينطق مرة واحدة، لأن الله لما أمره بالكلام قال: تكلم بالأحسن. فكأنك أمامك كلمات كثيرة وفيرة، فيها الحسن وفيها الأحسن، فضلا عن أن فيها السيء والأسوأ. لا يتكلم المسلم في السيء ولا يتكلم في الأسوأ، لا يتكلم في الحسن، بل لا بد أن يتكلم بالأحسن. فإذا وجد كلمة أحسن من كلمة، كان منهج القرآن عليه أن يتكلم بالأحسن.
1: وهذه هي أعلى درجة في الرقي في التعامل مع من حولنا.
0: طبعا يتكلم الإنسان بالكلمة الحسنى، كما قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن، حتى قال: بالتي هي أحسن السيئة. السيئة تمحى، أي الكلمة السيئة تمحى بالكلمة اللطيفة، ومعها ابتسامة كريمة خفيفة، ابتسامة رشيقة من الإنسان يقتدي في ذلك برسولنا صلى الله عليه وسلم.
1: إذن نحن

0: طلبون بالأحسن من رب العزة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نحن مطالبون على الدوام، سواء كنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى أو نتعامل مع الناس، حتى ولو كنا نتعامل مع غير المكلفين من الأطفال والصبيان ممن لم يجري عليهم القلم بعد. تعامل النبي مع الصغار والكبار، مع الذكور والإناث، مع المقبل والمعرض عن دعوته بجميع الرفق وبكل اللين وطيب الخلق. فتعلم الصحابة منه درسا عمليا في ذلك، بضبط النفس عند الزلل وكظم الغيظ عند الهفوات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله يوما أوصني، فلم يوصه سوى بكلمة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فقال الرجل زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب. فإذا ملك الإنسان ناصية نفسه ولم يغضب كان من كمل الخلق وكملت العباد.
0: أعزائي المستمعين، كلما ازددنا معرفة بلين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته وحسن معاملته، ازددنا حبا له، وأدركنا أن الاقتداء به هو الطريق إلى كسب قلوب الناس وإصلاح العلاقات فيما بيننا. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: يا قلب أنت بحب المصطفى

0: في حب رسول الله، إعداد وتقديم سحر فاروق، إخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الروم، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ugly. إنه لا يحب

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الروم، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الضروي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الخامسة من برنامج الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. نرحب بحضراتكم وبضيفنا الكريم فضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ستي، ولكل السامعين من المسلمين في العالمين.
1: فضيلة الدكتور، في العام السادس للهجرة وافق الرسول الكريم على شروط صلح الحديبية، والتي بدا للبعض أن فيها إكحافا للمسلمين، ولكنها كانت رؤية مستقبلية للرسول في الدعوة إلى الله تعالى وفاتحة خير وبركة على المسلمين. نريد من حضرتك توضيح أثر هذا الصلح في دعوة الرسول إلى الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم لقاه وبعد. ففي الحقيقة بتوفيق الله وعونه، النبي صلى الله عليه وسلم كل أعماله كانت دعوة إلى الله.
1: نعم.
2: صلح الحديبية في العام السادس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة والله عز وجل أمره بها كان حزينا، واشتد حزنه وهو في طريقه إلى المدينة، حتى إنه لما فارق مكة نظر إليها وعينه تدمع وهو يقول: والله يا مكة لأنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وكان يقول هذا الكلام بكل ما فيه من أحزان. فنزل سيدنا جبريل وقال له: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وفي العام السادس أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون داخل مكة ليعتمر، ولكنه منع، ومن هنا جاء صلح الحديبية. ولذلك لما جلس واحد منهم ليكون يعني وسيطا بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: يعني اكتب لهم هذا الصلح. فقال: من محمد رسول الله. فقال الرجل: لا، انت محمد فقط، وانا لا اريد ان اسمع منك انك رسول الله.
1: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من محمد. فسيدنا علي قال: لا يا رسول الله، انا لا اكتب الا ما اعلمه.
1: نعم.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، اكتب ما يريدون. وعلى هذا نتعلم أنه يجب على الداعية أن يكون دائما متفتحا وفاهما لما يصنع، وعليه أن يكون متسامحا، وهذا التسامح يكون بحل المشاكل كلها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقهم على ما يريدون، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذبح أولا وبعد ذلك خلع، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام السابع جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقام بعمل العمرة. وكان فتح مكة في العام الثامن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التصرف يعطينا درسا عاليا في كيفية التعامل مع هؤلاء المخالفين المعاندين.
1: نعم.
2: الذين لا يريدون إلا الوقيعة في كل أمورهم.
1: نعم.
2: وهذا ما يجب أن يكون عليه الداعية إلى الله رب العالمين.
1: فضيلة الدكتور، كيف يمتلك الداعي إلى الله تعالى في زمننا هذا هذه الرؤية المستقبلية؟ كيف يمتلك هذه الحكمة وحسن التدبير في دعوته للمعرضين تأسيا بالرسول الكريم؟
2: الداعية يجب عليه أن يقرأ ويتدبر
1: نعم
2: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع تلاوته للقرآن على الدوام. فإذا تدبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها ما يكون سبيلا له إلى الدعوة إلى الله كما كان صلى الله عليه وسلم. فلو أن أهل الدعوة قرأوا هذه السيرة وفهموها فهما طيبا وأرادوا أن يكونوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهجه، فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقهم بأمره وفضله إلى ما يكون عليه الداعية إن شاء الله.
1: نعم. فضيلة الدكتور، كلمة من حضرتك توجهها لمن يتلقى الدعوة ويجد في نفسه عدم رغبة في قبول أحاديث الدعوة، يجد هواه لا يوافق النصح والإرشاد الذي يحمله له الداعية، كيف يعالج هذا الأمر بنفسه؟
2: والله إذا كان الداعية من البادئين ويرى في نفسه أن هناك بعض الأحاديث أو يعني بعض الأمور التي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقف عندها العقل، يجب عليه أن يسأل من هو أسن منه، وأن يسأل العلماء الذين هم أعلى منه والذين درسوا له. فلو أنه سأل العلماء الكبار لفهم منهم الأمور التي كان عليها النبي
1: هذا
2: صلى الله عليه وسلم.
1: بالنسبة للداعية، لكن من يتلقى الدعوة؟
2: من يتلقى الدعوة إذا يعني شك في بعض الأحاديث التي سمعها أو في الأحاديث التي سمعها،
1: نعم،
2: إنه يجب عليه أن يسأل غيره من كبار الدعاة.
1: نعم.
2: فإذا سأل غيره من كبار الدعاة فإنه سيقوم بفتح المعنى له،
1: نعم،
2: وسيقوم أيضا بتوضيح الأمور التي يجب أن تتضح.
1: نعم.
2: لأن السائل من حقه أن يسأل فلانا وفلانا وفلانا حتى يصل إلى ما فيه راحة نفسه وما فيه ما يجب أن يكون عليه.
1: لكن لا يكتفي بنفسه في قراءة القرآن وسيرة الرسول.
2: لا، ما طالما هو سائل يجب عليه ألا يكتفي بتلاوة القرآن وقراءة السيرة.
1: نعم.
2: إن القراءة فقط لا تؤدي ما يجب أن يكون عليه الإنسان المسلم، إنما عليه أن يأخذ العلم من أهله، وعليه أن يقرأ أمامهم حتى يفهموه ما يصح أن يكون عليه.
1: نعم. كل الشكر لفضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، وانتظرونا في الحلقة القادمة والتي نتوقف فيها عند بشارة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه النسائي رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كعب الأحبار قال: يا أبا هريرة، احفظ مني اثنتين أوصيك بهما: إذا دخلت المسجد فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت من المسجد فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم احفظني من الشيطان. وعن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: إذن يعقر جوادك. وتستشهد في سبيل الله. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم:
5: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعينا الكرام، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا في الواحدة والنصف بمشيئة الله تعالى سوف نبدأ في استقبال أسئلتكم واستفساراتكم للإجابة عنها في فترتنا بين السائل والفقيه لهذا اليوم الطيب المبارك، بداية من الواحدة والنصف بمشيئة الله تعالى على تليفون رقم 25-77-504. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني ولد في قرية سنديون مركز قليوب بمحافظة القليوبية، حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره، وفي الثانية عشرة من عمره أتم تجويده. التحق قارئا بالإذاعة المصرية عام 1948، ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات، وفي مثل هذا اليوم 25 من أغسطس من عام 1955 انتقل إلى جوار ربه تبارك وتعالى. وفي هذا اليوم وبمناسبة ذكرى القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة في قرآن الظهر، في تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة القلم وقصار السور.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء

nedir? والأرض ذات الصدع.

والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسها

قرخان.

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن الظهر من القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة القلم وقصار السور، وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، عقب أذان المغرب بمشيئة الله تعالى تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لننقل لحضراتكم احتفال الإذاعة المصرية والطرق الصوفية بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. في هذا الحفل تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكلمة لفضيلة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وكلمة أخرى لفضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق. يختتم الاحتفال بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد الجزار، وينقله لحضراتكم من أسرة المذيعين الإذاعي إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الواحدة إلا 3 دقائق، موعد أذان الظهر في القاهرة.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ علي محمود بصلاة الظهر حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان العصر بمشيئة الله تعالى يحين موعده في 4:32. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من آيات الله البينات من سورة الرعد، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 11:10. إخوتنا في رحاب الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم آمال عطا ويقرأها عليكم بهاء عبادة. إخوة الإيمان، إن السير على خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو سفينة النجاة ومصدر الفلاح في الدارين، فمن وفقه الله تعالى للاقتداء بسنته فقد فاز بالحظ العظيم. ومن أهم معالم هذا المنهاج القويم في الحياة خلق المبادرة في كل خير، وهو ما يتجلى بوضوح في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان فضل المبادرة في المنهاج النبوي، من موقع وزارة الأوقاف المصرية. جاء فيه: لقد كان من أهم معالم المنهاج النبوي في الحياة المبادرة في كل شيء في الأوقات والمناسبات بما شرع الله تعالى فيها من فرائض الطاعات، تحببا وتقربا وتجملا إلى الله تعالى، ومسارعة إلى مغفرته وجنته تبارك وتعالى، وطلبا لرفعة الدرجة لديه، وعمارة للوقت بما يحب، وكذلك طلبا لعظيم الأجر وكريم المثوبة وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى. فمن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه في اليوم والليلة أنه كان يذكر الله تعالى على كل حين وعلى كل حال، وأوصى غيره بقوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ فقال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والذاكرون ثوابهم في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذكر الله تعالى مرتبة عالية، لأنه أدل شيء على توحيد الله عز وجل وخشيته وحبه والرغبة الصادقة في رضاه، وفيه صلاح القلب وطمأنينة النفس وانبعاث الهمة والجوارح إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وقوتها على ذلك وانكفافها عن معصيته ومخالفته رغبة إليه ورهبة منه جل وعلا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أذن للصلاة ترك شغله الذي بين يديه واشتغل بأمر صلاته. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أحب العمل إلى الله تعالى الصلاة لوقتها. وكذلك حضنا على صلاة الجماعة، وبين أنها أكمل للصلاة وأعظم للأجر وأرضى لله تعالى وأرفع للدرجة عنده سبحانه، وأنها براءة من النفاق، براءة من النفاق ومن النار بإذن الله. وبين أن ترك الصلاة محبط للعمل، وأنه شرك وكفر وسبب للحشر مع أساطين الكفر وأكابر الطغاة المتجبرين على الله تعالى، الذين يعرضون على النار غدوا وعشيا، أعاذنا الله من ذلك. ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على الزكاة والصدقة، وبين أنها لا تنقص المال، وأن الله تعالى يخلف على المرء ما أنفق من صدقة وزكاة، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأسخاهم بما في يده، وأبعدهم عن المن بفضله، وما ذلك إلا لحسن ظنه بربه وصدق توكله عليه،
وعظيم رجائه له وشديد رغبته في مثوبته وحبه لما يحبه الله تعالى من الإحسان وزهده في الدنيا والتماسه لما فيه رفعة الدرجة في الآخرة. ومن منهجه صلى الله عليه وسلم في حياته صوم يومي الاثنين والخميس، وكان يقول عنهما إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله تعالى، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس يصلي قبل الظهر 4 ركعات، ويخبر أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، ويقول: فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. إخوة الإيمان، إن الحديث عن المنهج النبوي لا يسعه هذا المقام، ولكننا اكتفينا بلمحات يسيرة، فعلينا أن نحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتأسى به ونستن بسنته حتى يحبنا الله ويغفر لنا ويمن علينا بواسع فضله، ويشرح لنا صدورنا ويضع عنا أوزارنا ويرفع لنا ذكرنا ويجعلنا مباركين أينما كنا. رزقنا الله وإياكم ذلك، وألحقنا بنبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه، فإن المرء يحشر مع من أحب. أخلاق.

0: إلى هنا أخوتنا في رحاب لمن نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها لكم آمال عطا ونفذها لكم على هندسة الهواء محمود الطناني وقرأها عليكم بهاء عبادة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ساعتنا 1:17. أخوتنا في رحاب الإيمان عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 96 من سورة الأعراف يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها،

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق

أثنى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال

قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون

فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين

انظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني.

أولئك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلق

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل علي

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس

وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين

0: لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد رتل علينا بدءا من الآية 96 وحتى الآية 86 بعد 100 من سورة الأعراف. بمشيئة الله تعالى في 3 إلى 1/4 نواصل معكم رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين أستاذة منى.
1: دكتور محمد، نواصل ما بدأناه من حديث عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأنا نتساءل لماذا ينبغي أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجدنا الأسباب كثيرة. يكفي أنه هدانا للإسلام كما قلنا، ونجانا من عذاب النار، وأخذ بأيدينا إلى الجنة إن شاء الله تعالى. ثم تحدثنا عن تقدير الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعبيرهم الحقيقي عن حبه حين افتدوه بأرواحهم، حين اقتدوا به في كل صغيرة وكبيرة. هذا يدعونا للتساؤل اليوم، كيف نسير على درب أولئك الأصحاب؟ كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الحقيقي كما أحبه أصحابه رضوان الله عليهم، حبا تطبيقيا عمليا، بعيدا عن الشعارات، بعيدا عن الكلمات الرنانة الفارغة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الحب الحقيقي أعمال وسلوك لا جمل وشعارات. المحبة الصادقة تقاس بالاتباع والتطبيق.
1: نعم،
2: فقد جعل الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البرهان الأكبر على صدق محبته. تحب الله؟ إذن فاتبع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن اتباعك لنبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم دليل على محبتك لله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في موقف خالد أتى رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ الرجل خائف، هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخاف يوم القيامة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة
1: وهو في منزلة أخرى،
2: بعيدة عنه.
1: نعم.
2: فهمه الهام وشغله الشاغل جعله يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال: كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، والمعنى العملي هو أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم تخلق بأخلاقه حتى يكون معه في الآخرة. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: أقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني لأن هؤلاء شاكلتهم على شاكلته صلى الله عليه وسلم، أخلاقهم حسنة
1: من أخلاقه،
2: فهم متقاربون معه في الأخلاق، فهم أحق بالجلوس معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
1: هم اقتدوا بأخلاقه يا دكتور،
2: طبعا
1: يعني هم القرب منه في أخلاقه بأنهم اقتدوا به صلى الله عليه وسلم،
2: فسوغ لهم ذلك أن
1: يكونوا بصحبته وفي مجلسه يوم القيامة.
2: طب وأما سيء الأخلاق؟
1: طبعا بعيدون عنه،
2: هم بمبعدة عنه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لا يراهم ولا يرونه، لأن شاكلتهم ليست على شاكلته صلى الله عليه وسلم، لأن أخلاقهم ليست متوافقة مع أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
1: يعني إذن يا دكتور، المبدأ الأساسي الذي نضعه عنوانا لما سيأتي من تطبيق لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع والاقتداء.
2: نعم.
1: طيب ننزل إلى الواقع ونرى ذلك الاتباع والاقتداء في بيوتنا. كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء في بيوتنا؟
2: طبعا إحياء هديه الشريف داخل البيوت وجعله نمط حياة لا بد أن يكون شعارا من شعارات بيوت المسلمين اليوم، وذلك بالتطبيق المنزلي. ويبدأ التطبيق المنزلي للحب بإحياء سننه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في المأكل والمشرب والنوم والتعامل. فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هل تبدأ إذا دخلت بيتك بالسواك؟ إذا لم تكن تبدأ فابدأ الآن. وكان يذكر الله عند دخوله وخروجه. هل إذا دخلت بيتك الآن تتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر بعد السلام عليكم ورحمة الله، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفعل ذلك؟
1: نحن يعني نلحظ بعدا شديدا في واقعنا الحقيقة عن هذا النهج النبوي العظيم، ولذلك نستغل فرصة الاحتفال والاحتفاء به صلى الله عليه وسلم في شهر مولده الكريم ونذكر بذلك. لابد أن يكون هذا هو الحب، لا أن نقول إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام وبكثرة الصلاة عليه باللفظ دون تطبيق عملي.
2: طبعا إن تحويل البيت لمحضن يملأه ذكر الله وإفشاء السلام واتباع النهج النبوي الشريف هو الترجمة الأولى لشعار البيت المنمى على حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البيت المبني على حبه صلى الله عليه وآله وسلم هو البيت الذي يطبق أفعال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله ليكون واقعا معيشا في البيت، يشاهده الأطفال والذرية والأولاد والزوج والزوجة، الكل يكون كخلية نحل اقتداء بهديه صلى الله عليه وآله وسلم.
1: الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يا دكتور كان يعني يجعل البيت مليئا بالمودة والمحبة، يتعامل مع الزوجة ومع الأولاد كما نعلم جميعا بالابتسام واللطف والمودة والرحمة، إضافة لدخوله بالذكر كما أوضحت حضرتك، كان يدخل بساما يدخل البهجة على أهل بيته. كم نحن بحاجة إلى ذلك الزوج في زماننا هذا في بيوتنا؟
2: أحسنتي، هذه نقطة جيدة جدا. لأن البيت الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم بيت تغيب عنه القسوة والجفاف العاطفي. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فتجد الزوج يرفق بزوجه وأولاده، والزوجة ترفق بزوجها وأولاده، وهكذا. وفي سيرته المطهرة لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضرب شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، فمن يقتدي به يجعل بيته واحة للرحمة والتغافل، واحة للابتسام والمودة والشفقة والرفق والرأفة والرحمة، وهكذا.
1: مهما كانت مشاكل الحياة يا دكتور، يعني قد يحتج البعض بأنه يعني محمل بالهموم التي يأتي بها من خارج البيت أو التي يحملها على عاتقه بسبب المسؤولية عن الأسرة، أو يجعل ذلك سببا في عبوس الوجه وفي الشدة في التعامل وفي الضيق وعدم التحمل للزوجة وللأولاد أو هي كذلك. لكن أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده المشاق والمصاعب والمسؤوليات؟
2: أسألك سؤالا. بلى طبعا، لكن أسألك سؤالا وأسأل الجمهور الذي يسمعنا الآن بارك الله فيهم، ماذا يفيد عبوسك؟ هل حل لك المشكلة؟
1: بالطبع لا،
2: لكن
1: ربما زادها تعقيدا.
2: حسنتي، لكن جرب لو ابتسمت في هذه الضائقة وفرجت على أولادك ودعوت بدعوة أصلح الله حالكم وحالنا ويسر الله أمرنا وأمركم، هذا الدعاء يكفي بأن يمسح كل هم أهمك، يكفي أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بركعتين في جنح الليل في الظلام يفرجان عنك الكرب. إذن قضية العبوس والجفاء والقسوة والشدة هذه لن تصنع شيئا في مشكلتك إلا أن تزيدها تعقيدا على تعقيد،
1: وتؤدي فعلا الجفاء بين الزوجة والزوج ونفور الأولاد
2: في ساعة الغضب. ماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الحل العملي حين تغضب الذي قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قم فتوضأ.
1: نعم.
2: إن كنت جالسا فاقعد،
1: غير شكلك.
2: أحسنتي. لماذا؟ لأن هذا سيعطيك شعورا نفسيا بالراحة والارتياح وتخفيف العبء الثقيل الذي كان على ظهرك وعلى كتفك. إذن اتبع سلوك النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه فهو فيه الفائدة، النبي يرى ما لا نرى. فاتبعه، هذا الذي يرى رؤية واضحة عنده اتبعه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي اتباعك له فيه أجر وثواب وفيه رفع مشقة ودفع مضرة عنك بل وجلب مسرة.
1: إن شاء الله دكتور نستكمل السير على هدى الحبيب صلى الله عليه وسلم والتعبير الحقيقي عن حبه صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء في بيوتنا وفي حياتنا كلها في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر الأستاذ الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا لكم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي المجادلة والحشر، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ ۖ

من آيات الله البينات من سورتي المجادلة والحشر، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:45. أخوتنا في رحاب الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 87 من سورة الأعراف، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلق

يَعْلَمُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ

الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم،

بِكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

بِذُنُوبِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

أو معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام.

يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.

رسولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور.

بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.

أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة،

الأخلاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ شيخ محمود علي البنا، وقد رتل علينا بدءا من الآية 87 بعد 100 من سورة الأعراف وحتى ختام سورة الأنفال. لقاؤنا التالي بالمصحف المرتل بمشيئة الله تعالى يأتيكم في الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد ويقرأها عليكم بهاء عبادة. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنظم دار الإفتاء المصرية من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مؤتمرها الدولي 11 يومي 2 و3 من سبتمبر المقبل. ويعقد المؤتمر تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. ويناقش المؤتمر سبل حماية الأسرة من العوامل المؤدية إلى التفكك وإضعاف الروابط بين أفرادها، ودعم التماسك الأسري وتعزيز العلاقات داخل الأسرة بما يحافظ على دورها التربوي والاجتماعي ويصون استقرارها ويعزز قدرتها على مواجهة التحولات والتحديات المعاصرة. تقدم الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تقدم بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى الشعب المصري وأبناء الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكد مفتي الجمهورية أن ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم تمثل محطة إيمانية تدعونا إلى الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق وترسيخ معاني المسؤولية والتكافل وبناء مجتمع تسوده المودة والرحمة. وتوجه الدكتور نظير عياد بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر قيادة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قادتها لما فيه خير الوطن ورفعة شأنه، وأن يعيد هذه الذكرى المباركة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أمس الأول بمشيخة الأزهر الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين. وأكد فضيلة الإمام الأكبر أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتضافر الجهود لخدمة المواطن المصري، مشيرا إلى أن تطوير منظومة التعليم الأزهري يمثل أولوية لما يقوم به الأزهر من رسالة علمية وتربوية ودعوية، لكونه ركيزة أساسية في منظومة التعليم والثقافة وبناء الوعي. من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على دعم جهود الأزهر الشريف والتنسيق معه بما يسهم في تلبية احتياجاته ودعم خططه التنموية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير المؤسسات ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. واصلت أمس دورة منهجية الفتوى المعاصرة فعاليتها لتدريب مجموعة من الدارسين الوافدين من دولة ماليزيا على العمل الإفتائي ومناهج ممارسته، والتي ينظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية. وتناولت الدورة عددا من الموضوعات العلمية والمنهجية المرتبطة بصناعة الفتوى، وفي مقدمتها الميثاق الأخلاقي للفتوى وضوابط الاجتهاد وأهمية العلوم الوصفية في فهم الواقع وتكييف القضايا والنوازل المعاصرة بما يسهم في تأهيل الدارسين للقيام بالعمل الإفتائي وفق أصوله العلمية وضوابطه الشرعية. تستضيف المملكة العربية السعودية أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، خلال الفترة من 14 حتى 17 من شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة وزراء التقنية والذكاء الاصطناعي من الدول الأعضاء بالمنظمة وصناع السياسات ورؤساء كبرى الشركات العالمية والمنظمات الدولية، بمشاركة هيئات سعودية معنية بالذكاء الاصطناعي. ويناقش المنتدى عددا من المحاور، منها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، وبناء القدرات والابتكار المسؤول، من خلال جلسات وورش عمل تجمع نخبة من الخبراء وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم. شهدت 7 مؤسسات للتعليم العالي بمدينة طشقند انعقاد ورش عمل ولقاءات إبداعية في إطار المنتدى الإعلامي الدولي الحضارة الإسلامية، رؤية جديدة واكتشافات جديدة، والمستمر حتى 29 من أغسطس الجاري، بمشاركة 12 خبيرا أجنبيا من 9 دول، منها روسيا وإيطاليا وألمانيا وأذربيجان والسويد. وناقشت ورش العمل قضايا الصحافة الحديثة وصناعة الإعلام والأفلام الوثائقية والذكاء الاصطناعي والنشر والدبلوماسية الثقافية والسياحة وكيفية تقديم التراث التاريخي والثقافي للجمهور الدولي باستخدام وسائل الإعلام الحديثة. وأجرى الخبراء حوارات مفتوحة مع طلاب مؤسسات التعليم العالي، وتبادلوا الآراء حول تجارب بلدانهم في مجال الإعلام وتأثير التقنيات الجديدة في الصحافة وأساليب التعامل مع الجمهور المعاصر. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد، وقرأها عليكم بهاء عبادة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة محمد، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة محمد، تلا علينا القارئ شيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سريرة.
1: أخلاقه

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد، وهذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال ما ورد إلينا حينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. نرحب مستمعينا بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف ضيفا معنا في هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم.
2: أهلا ومرحبا بحضرتك
0: أستاذنا. نتحدث في هذا اللقاء عن التثبت ومواجهة الشائعات، يعني ضغط على الموبايل أو اللابتوب على ما نحمله من أجهزة في هذا الزمان قد يتحول إلى أداة لظلم الناس ونشر الفتن دون أن ندري. يضع القرآن الكريم السورة الوقائي فيقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. الأمانة تقتضي أستاذنا عدم مشاركة أي شيء دون التثبت والتحقق من هذا الأمر، لأنه للأسف الشديد قد يضر يعني مظلوم.
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، كل الأدوات التي أعطانا الله تبارك وتعالى تستطيع أن تجعلها نافعة وتستطيع أن تجعلها ضارة، لأنك إذا لم تستخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى فإما أنك عطلتها فضيعت على نفسك الأجر والثواب، أو أنك استخدمتها في شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى فتكون قد وضعتها في ميزان السيئات. كل وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأيام تأخذ هذه الأحكام، خاصة أننا نقضي أوقاتا طويلة على هواتفنا وعلى وسائل التواصل، ما بين خبر وبين صورة وما بين مشهد نتصفحه وما بين مجلس نشترك فيه، فمنا من يتعلم شيئا جديدا ومنا من يفعل شيئا يرضي الله، ومنا من ينشر حديثا من أحاديث رسول الله، ومنا من يردد آية من آيات الله، ومنا من يدعو إلى خير، وكذلك هناك على الطرف الآخر من هو
0: من عكس هذا الاتجاه،
2: من أولع بنشر فضائح الناس وبالبحث عن أخبار فلان وفلانة وعن أمور أسوأ من ذلك تؤثر في بنية المجتمع وتؤثر على عموم الناس، ففيها ترويع وتخويف للناس ونشر للمعلومات الخاطئة، كل هذا من أجل أن يقال إن فلان يعرف كذا وكذا. صحيح. كل هذا من أجل أن يصل إلى ما يسمى بالترند، أن يكون معروفا بين الناس وأن يكون هو أول من يبحث عنه الناس، وقد يختلق شيئا كهؤلاء الذين يصورون بيوتهم ويصورون زوجاتهم، وهؤلاء الذين يختلقون جرائم، وهؤلاء الذين يمثلون أحداثا لا تمت إلى الواقع بصلة، فقط ليجذبوا إليهم المشاهدات وليجذبوا إليهم عيون الناس وآذانهم. ولو أننا رجعنا إلى هذا لوجدنا قول رب العالمين تبارك وتعالى في هذه الأمور الأخلاقية التي لا ترضي الله، إن الذي يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع هذه الأمور. أولا إذا كنت مسؤولا عن ذلك فكن أول مبادر. في حديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا حسا بليل فراعهم ذلك فخرجوا ناحية الحس، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلهم على فرس عري لطلحة يقول لا تراعوا لا تراعوا. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه المسؤول عن هذه الأمة كان أول المبادرين لاستطلاع هذا الخبر الذي يخشى أن يكون فيه ضرر وإثارة للناس. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أن قريشا أرسلت إلى عبد الله بن أبي بن سلول تهدده وتتوعده إذا لم يعد المسلمين أن يفعلوا ويفعلوا، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم وقد علم باجتماعهم في المكان، إذا به يذهب مسرعا ويواجه هذا الأمر ويقول لعبد الله بن أبي لقد فعلت بقومك ما لا تستطيع قريش أن تفعله، لأنه خوف الناس. ولو أننا رجعنا إلى مشهد عظيم من مشاهد السيرة النبوية المباركة في تلك الحادثة التي سماها الله تبارك وتعالى إفكا، نجد وصف رب العالمين تبارك وتعالى لهذا الذي ينشر الشائعة ولا يحسن التعامل مع هذه الأمور ولا يتثبت مع الأخبار، إذ تلقونه بألسنتكم و وتقولون بأفواهكم ما
0: ما
2: ليس
0: ليس
2: لكم به
0: لكم به.
2: علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فأقول لأبنائنا ولإخوتنا ولأخواتنا، تثبت مما تقول قبل أن تنقل، والأفضل ألا تنقل شيئا، لأن كل مجال له أهل الاختصاص فيه، ويجب علينا أن نتثبت من كل الأخبار. لماذا؟ لأني أفترض دائما أن لكل معلومة مصدر، أفترض دائما أن كل خبر لا بد له من أصل. فإذا كان في الدين فهناك علماء الدين، إذا كان في السياسة فهناك أهل السياسة وأربابها،
0: لا
2: إذا
0: تنصب
2: كان
0: من نفسك يعني منظرا ومفتيا للناس
2: نعم،
0: في هذه الأمور، كل متخصص يقول فيها يعني.
2: فإذا وصلت إليك فكن آخر من تصل إليه، لا تكن
0: يعني
2: حلقة في
0: نعم،
2: سلسلة الإشاعة في هذا الأمر. فإن
0: يعني لا
2: كنت
0: تستمر في
2: لا
0: نشر هذا
2: تستمر،
0: الأمر. نعم.
2: اقطع هذه السلسلة. فإذا كنت من أهل الاختصاص فاستوثق وتيقن وأذع للناس الخير، فإذا لم تكن من أهل الاختصاص فعليك أن تمسك لسانك فهو لك
0: صحيح.
2: أسلم.
0: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا، نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، نشكره ونشكركم ونشكر للزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من

أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور هاني.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين الكرام.
1: من الموضوعات المهمة التي يجب أن نلفت نظر شاباتنا وفتياتنا لها هي يعني أهمية عمل البنت على المحافظة على نفسها وأسرتها ومجتمعها من الانزلاق فيما يشينها أو يوقعها في مواطن الشبهات.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من بين الأمور التي يجب أن نلتفت إليها في هذا المجتمع بأحداثه المتسارعة أن نقوم بإعداد بناتنا بما يتماشى وطبيعة المجتمع الذي نعيش فيه. فهناك من يفتح المجال أو تفتح المجال لنفسها بلا ضوابط وبلا قيم وبلا أخلاق، فيتحقق من وراء ذلك أنها لا تحافظ على نفسها وتؤدي إلى تدمير أسرتها وتؤدي إلى الإساءة إليها، وهذا أمر يعني لا يرضاه الإسلام ولا يرضاه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإننا إذ نتحدث عن البنت نتحدث عن التي كرمها الله سبحانه وتعالى وسمى في القرآن سورة باسمها فسميت بصورة النساء، وأيضا نتحدث عن البنت التي كرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه فكانت تحرم قديما من الميراث ولكن أعطاها الله سبحانه وتعالى حقها من الميراث، كانت تولد وينظر إليها على أنها عار فقال لهم ربنا سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يغرس فينا المحافظة على البنات. ويعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حديث معناه أنه من ابتلي باثنتين أو بثلاث من البنات فأحسن إليهن وأكرمهن كنا حرزا له من النار وكنا وقاية له من النار. لم يقل ذلك في شأن الذكور وإنما قال في شأن الإناث ليتأصل فينا أن المرأة هي أساس وركن ثابت في المجتمع، وضياع هذا الركن يؤدي إلى ضياع المجتمع بكله، والضياع هذا يتأتى من عدم المحافظة على نفسها. فالبنت يجب أن تعلم أنها محفوظة وأنها مصونة غنية كانت أو فقيرة، فهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليها، جميلة أو غير جميلة فهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليها، وإنما يجب عليها أن تحسن اختيار صديقاتها، فالمرء على دين خليله كما أعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد سمعنا عن بعض الصديقات أو التي أخذت يعني متعلقات الشخصية لصديقتها وقامت بالإساءة إليها بمظهر أو بآخر، فهذا أمر يجب أن نلتفت إليه وهذا أمر يجب أن ننبه عليه. أو بعض النساء أو بعض البنات قد يسمحن لبعض أصدقائها أن تقوم بتصويرها في يعني في ثياب ربما تكون خفيفة في وضع ربما لا ترتدي فيه بعض الثياب باعتبار أنهن كلهن بنات مع بعضهن، فهذا أمر يجب علينا أن نتحرز منه وأن نلتفت إليه. أيضا على المرأة أن تحافظ على نفسها وعلى البنت أن تحافظ على نفسها في كلامها، ربنا يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولكن عليها أن تحسن اختيار الألفاظ وأن تحسن اختيار نبرة الصوت التي تعبر عن امرأة لها كرامة ولها عزة وعن بنت لها كرامة ولها عزة، وأن تختار أيضا من ملابسها ما يكون سببا في أن على أنه علامة من علامات الأدب والتواضع والوقار الذي خرجت به من بيت يعرف الحقوق ويعرف الواجبات، كل هذا يجعلها مصونة ويجعلها في منزلة عالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين أجمعين.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة لفاتحة الكتاب وما يتيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أهل القرآن هم الذين يقرؤون القرآن الكريم ويحفظونه ويتدبرون معانيه ويعملون بأحكامه ويعلمونه للناس، حيث يكون القرآن الكريم منهج حياة. وقد قيل في حق سيدنا رسول الله: كان قرآنا يمشي على الأرض. ولقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمها لكم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول. والغلول الخيانة في الغنيمة، والمراد هنا مطلق الحرام. وعن محمد بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى ويوم مولدك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن تلتقون مع فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والتلاوة من أول سورة الملك وحتى الآية 19 من سورة القلم. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الدكتور عبد الفتاح عاشور.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسوف نستمع بإذن الله إخوة الإيمان بعد قليل إلى سورة الملك وآيات من أول سورة القلم. فماذا فيما سنستمع إليه من دروس نافعة وعظات بالغة؟ سورة الملك سورة مكية تعتني بإثبات وحدانية الله، وأن البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب حق لا شك فيه. فتبدأ بتقرير وحدانية الله وكرمه على خلقه وملكيته للمخلوقات كلها وقدرته العامة الشاملة، وأنه خلق الموت والحياة وجعل ما بينهما مجالا لاختبار خلقه، ليظهر من شكر ومن كفر، ومن أطاع ومن عصى، وهو العزيز الذي لا يغلب، الغفور لذنوب عباده مهما عظمت. وكم في هذا من ترغيب وترهيب. ثم يبين عز وجل شيئا من مظاهر قدرته في خلق السماوات على هذا النحو البديع، وأنه جعلها 7 سماوات طباقا ما ترى فيها من خلل ولا نقص، وقد زينها بالنجوم وجعل هذه النجوم حراسة للسماء من استراق الشياطين أخبار من في الأرض، فمن حاول منهم ذلك أتبعه شهاب ثاقب فأحرقه، ويبقى لهؤلاء الشياطين في الآخرة عذاب السعير. وتبين الآيات ما أعد الله للذين كفروا من عذاب جهنم، وما يكون من حالهم فيها، وما يكون من سؤال خزانة جهنم لهم: ألم يأتكم نذير؟ فتكون الإجابة حسرة وندامة واعترافا بما كانوا فيه من ضلال كبير، ولكن هذا الاعتراف لا يغني عنهم من عذاب الله شيئا. وإذا كان هذا هو حال من كفروا بربهم، فهناك حال الذين يخشون ربهم بالغيب، وهؤلاء لهم مغفرة وأجر كبير. ويبين ربنا سعة علمه وأنه عليم بخلقه لأنه هو الذي خلقهم، فكيف لا يعلم ما تخفي صدورهم؟ ويذكر بعض نعمه على خلقه حيث جعل لهم الأرض مسخرة لهم ويسر

الله به منكم فكيف كان نذير؟ وهذه سنته في المكذبين من الأمم السابقة. وتتوالى الآيات تذكر بنعم الله وتهدد المشركين، ومع ذلك كله يسألون سؤال إنكار عن البعث متى يكون. فيأمر الله رسوله أن يذكر لهم بأن هذا أمر غيبي، وما الرسول إلا مبلغ عن ربه. وما زالت الآيات تتوعدهم بأن عذاب الله واقع بهم، وتختم السورة ببيان نعمة الله فيما يسر لهم من الماء الذي تقوم عليه حياتهم، فتقول: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا لا يمكن استخراجه فمن يأتيكم بماء معين. وتنتقل القراءة لسورة القلم، وفي تسمية السورة بهذا الاسم وفي القسم بالقلم ما يدل على أهمية الكتابة والقراءة، وأنها باب المعرفة، وبدونها يعيش الإنسان في جهالة جهلاء وضلالة عمياء. يقسم الله بالقلم وما يسطره من علوم عبر العصور أن نبيه صلى الله عليه وسلم بريء مما رماه به المشركون من الجنون. كيف؟ وهذه نعم الله عليه عظيمة بالعقل الوافر والرأي الراجح والأجر غير الممنون والخلق العظيم. وسوف يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤول إليه أمره من الهداية والنصر، وسوف يرى الكفار ما سيصيرون إليه من الضلالة والخزي والهزيمة. ومرد هذا إلى علم الله، فهو جل وعلا أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. فاللهم اشرح الصدور لدينك، وخذ بنواصي عبادك للحق، فإنك نعم المجيب. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

وهو العزيز الحكيم.

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي سورة الملك وما تيسر من سورة القلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى قبيل أذان المغرب تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لننقل لحضراتكم احتفال الإذاعة والطرق الصوفية بمولد النبي الشريف المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننقل لحضراتكم هذا الاحتفال من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحفل نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ أحمد نعينع، وإلى كلمة من فضيلة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وإلى كلمة أخرى من فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق. يختتم الاحتفال بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد الجزار. ينقل لنا هذا الحفل من أسرة المذيعين الإذاعي إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمري إليك عشيتي وغداتي

أمري إليك عشيتي وغداتي.

قصدت بابك راجيا عفوا.

قدم الشيخ ممدوح عبد الجليل هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:32، موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة القاهرة. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، اخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي بصلاة العصر حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان المغرب بمشيئة الله تعالى يحين موعده في 7:26. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل هناك أحد تسمى باسم محمد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، قد سمى بعض العرب أبناءهم بهذا الاسم لما سمعوا أن نبيا سيبعث في زمانهم اسمه محمد، رجاء أن يكون هو، يعني كل واحد سمى ابنه محمدا لما سمع إن قرب زمان مجيء نبي يسمى محمدا، فقال أسمي ابن محمد يمكن هو الذي يكون نبي. ومن هؤلاء محمد بن أبي أحيح بن الجلاح الأوسي، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، ومحمد بن براء البكري، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ولكن لم يدعي واحد من هؤلاء النبوة، وليس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأي محمد، وإنما هو في البشر كالياقوت في الحجر صلى الله عليه وسلم. آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه،

0: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من السادسة وحتى التاسعة بعد المئة من سورة آل عمران. وفي هذه الآيات يحذر المولى سبحانه وتعالى من أهوال يوم القيامة الذي تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، كما توضح هذه الآيات الأسباب التي تؤدي إلى فوز من فاز وإلى خذلان الفريق الآخر. معنا فضيلة الإمام الأكبر الذي يوضح لنا هذه الآيات بالتفصيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، فيها بيان واضح لحسن عاقبة المتقين ولسوء عاقبة المكذبين. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وبياض الوجوه وسوادها محمولان على الحقيقة عند جمهور العلماء، وذلك لأن اللفظ حقيقة فيهما، ولا دليل يوجب ترك هذه الحقيقة فوجب الحمل على ذلك. ويرى بعض العلماء أن بياض الوجوه هنا المراد منه لازمه، وهو الفرح والسرور، كما أن سوادها المراد منه لازمه أيضا، وهو الحزن والغم. وعليه يكون التعبير القرآني محمولا على المجاز لا على الحقيقة. وفي وصف هذا اليوم بأنه تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه تهويل لأمره وتعظيم لشأنه، وتشويق لما يرد بعد ذلك من تفصيل لأصحاب الوجوه البيضاء ولأصحاب الوجوه السوداء، وترغيب للمؤمنين في الإكثار من التزود بالعمل الصالح، وترهيب للكافرين من التمادي في كفرهم وفي ضلالهم. وشبيه بهذه الآية قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم بين سبحانه حال الذين اسودت وجوههم فقال: فأما الذين اسودت وجوههم، أي بسبب كفرهم وبسبب أعمالهم القبيحة، فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقوله عز وجل: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي فادخلوا جهنم بسبب استمراركم على الكفر وموتكم عليه. ثم بين سبحانه حال الذين بيضت وجوههم فقال: وأما الذين بيضت وجوههم، أي ببركة إيمانهم وببركة عملهم الصالح، ففي رحمة الله، أي ففي جنة الله عز وجل. وفي التعبير عن الجنة بالرحمة إشعار بأن دخولها إنما هو بمحض فضل الله تعالى، فهو سبحانه المالك لكل شيء والخالق لكل شيء. وقوله سبحانه: هم فيها خالدون، بيان لما خصهم الله تعالى به من خلود في هذا النعيم الذي لا يحد بحد ولا يرسم برسم، ولا تبلغ العقول مداه، أي هم في الرحمة باقون دائمون، فقد أعطاهم الله تعالى عطاء غير مقطوع. وقد بدأ سبحانه كلامه عن الفريقين بالذين بيضت وجوههم، ثم قدم الحديث عن حال الذين سودت وجوههم على الذين بيضت وجوههم، ليكون ابتداء الكلام وليكون اختتامه عن هؤلاء السعداء بما يسر القلب وبما يشرح الصدر وبما يغري الناس بالتمسك بعرى الإيمان وبالإكثار من العمل الصالح الذي يوصلهم إلى رحمته ورضاه. ووصف سبحانه الذين بيضت وجوههم بأنهم خالدون في رحمته، ولم يصف الذين سودت وجوههم بالخلود في العذاب، للتصريح في غير هذا الموضع بخلودهم في هذا العذاب، كما في قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وللإشعار بأن باب رحمته سبحانه مفتوح أمام هؤلاء الضالين، فعليهم أن يثوبوا إلى رشدهم، وأن يقلعوا عن الكفر إلى الإيمان وإلى العمل الصالح، حتى ينجوا من عذاب الله ومن سخطه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وبعد أن أفاض سبحانه في الحديث عن أحوال السعداء وعن أحوال الأشقياء وعن رذائل الكافرين من أهل الكتاب ممن أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وبعد أن ساق سبحانه من التوجيهات الحكيمة ومن الإرشادات النافعة ما يشفي الصدور وما يهدي النفوس، بعد كل ذلك خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. والمراد بالآيات ما سبق ذكره في هذه السورة وفي غيرها من آيات قرآنية تهدي إلى الرشد وتشهد بوحدانية الله عز وجل وبصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه. ومعنى نتلوها عليك بالحق، أي نقرأها عليك يا محمد شيئا فشيئا، قراءة واضحة جلية، لتبلغها للناس على مكث وعلى تدبر وروية.
1: في قول الحق تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، نلاحظ هنا أن المولى سبحانه وتعالى أسند التلاوة إليه، مع أن التالي في الحقيقة هو جبريل عليه السلام. لماذا؟
2: للتنبيه على شرف هذه الآيات المتلوة، ولأن تلاوة جبريل إنما هي بأمر منه عز وجل. وقوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، نفي للظلم بأبلغ وجه، فإنه سبحانه لم ينفي فقط الظلم عن ذاته، بل نفى عن ذاته إرادة الظلم، إذ هو أمر لا يليق به سبحانه ولا يتصور وقوعه منه. وكيف يريد سبحانه الظلم من منح هذا العالم كله الوجود وخلق هذا الكون برحمته وبقدرته؟ ثم بين سبحانه بعد ذلك أنه هو المالك لكل شيء، وأنه هو وحده الذي إليه تصير الأمور، فقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي له سبحانه وحده ما فيهما من المخلوقات ملكا وخلقا وتدبيرا وتصرفا وإحياء وإماتة وإثابة وتعذيبا، وإلى الله ترجع الأمور، أي إلى حكمه وقضائه تعود أمور الناس وتعود شؤونهم، فيجازي الذين أساءوا بما عملوا ويجازي الذين أحسنوا بالحسنى، لأنه سبحانه منه المبدأ وإليه المآب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه وأرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من أسئلة فقهية. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما في لقاء اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. وأتقبلوا تحيات الزملاء محمود الطناني ومحمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وتحيات الزميل أحمد عثمان المشرف على صفحتنا على الفيسبوك، وحامد صابر من أسرة الإعداد، ومعكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين.
1: رب هبنا رضاك، رب هبنا رضاك، وانظر إلينا

0: وتعطف على الضعيف بجدواك، وتعطف على الضعيف بجدواك، فإني أتوق للإحسان.
1: ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.
2: وأنتم والسادة المستمعين بكل خير وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب إن شاء الله.
1: نعم، ونحن اليوم طبعا في ذكرى ميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: وطبعا شهر ربيع يذكرنا بهذه الذكرى العاطرة.
2: صحيح.
1: نعم، صلاة ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن دائما ما حيينا نحتفل يوميا في كل لحظة وفي كل حين بأننا من أمة هذا النبي الكريم، وأن الله امتن علينا به، وأنه أعطانا النبي الخاتم صاحب المعجزة الأبدية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ففي كل لحظة لا ينسى المسلم أبدا أن يذكر نفسه بما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وحولها من الظلام الدامس والجهل العميق إلى نور الإيمان ووسعة الدنيا وما فيها، والاتصال الكامل بالله سبحانه وتعالى عن طريق كتابه الكريم وسنة نبيه العظيم. فعلينا دائما ألا ننسى هذه الذكرى، خاصة في يوم ميلاده، فنذكر أبناءنا بما قدم لنا هذا النبي، وبما أنعم علينا وحولنا من مجال إلى مجال، وكل يوم نكتشف من سيرته العطرة ما يدفعنا إلى المزيد من الثقة والإيمان واليقين. فكل عام والأمة الإسلامية بخير، متذكرة هذا الحدث العظيم، ميلاد المصطفى أشرف الخلق الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى وقدمه على العالمين، وقدمه على حتى باقي الأنبياء والمرسلين.
1: نعم، بارك الله فيكم. نبدأ بتلقي أسئلة الإخوة المستمعين في هذه الفترة. ونتلقى أول سؤال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كل عام وأنتم بخير.
1: وحيدك بكل خير.
3: يجعله يا رب اللي بتعملوه معانا يا رب كده في بال حسناتكم جميعا. حضرتك انا ليا ثلاث اسئله على طول كده اهوت. كنت مديه امانه لاخويا، كان مروا بالظروف كده اهوت وكانوا محتاجين فلوس، فقلت له انا عندي فتره غويشه هبيعها وهبعت لكم الفلوس بتاعتها للمحامي. المهم انا رحت بعت الغويشه واديتها لهم، الكلام ده من 4 سنين، 12 جرام ونص بس، عاوزين يردوا لي الفلوس بس بتاعتها، مش عاوزين يجيبها له جرامات. انا كنت متفقه مع مراته ان هي تجيبها لي جرامات. ماشي. السؤال الثاني، ان ابنهم قال لي انا مش هدخل على مراتي غير لما اديكي الحاجه بتاعتي، ودلوقتي هو دخل على مراته.
1: كان في قسم ولا حلفان ولا حاجه؟
3: هو قال علي الطلاق، ما هدخل على مراتي غير لما ادي عمتي فلوسها حاجتها.
1: تمام. طيب
3: ودخل دلوقتي عليها. هل سميت مصر امتى؟ هل نسبة لابن سيدنا نوح مصريان، ولا امتى سميت بهذا الاسم مصر؟
1: طيب،
3: وشكرا. وكل عام وانتم بخير.
1: كل عام وانتم بخير يا فندم.
3: الله يسلمك، يجعلكم بدان حسناتكم يا رب.
1: ثلاث اسئله للاخت المستمعه الكريمه. سؤالها الاول تقول يعني كان لها اخ وطلب منها

0: مبلغ من المال او فيعني اعطته او هي باعت ذهبا واعطته فلوس يعني، وتقول هي اتفقت مع زوجتي على ان ترد هذه الفلوس غرامات
1: مع زوجة أخوها.
0: مع زوجة أخوها. طب هم يعني تقول هي تريد أن يريدون أن يردوا الفلوس فقط وليس جرامات.
1: ده يتوقف على الدين عند قيامه أو عند أدائه. هي قالت أنا ما عنديش فلوس، فتفضلوا الغويشة دي وزنوها وانتوا أحرار، تبيعوها وتاخدوا تمنها وترجعوا لي جراماتها ذهب.
0: نعم.
1: يا الغويشة زيها بنفس الوزن أو ذهب في أشكال أخرى أو سبيكة أو غيره، المهم من عيار وميزان هذا الغويشة ذهب. إذا فعلت ذلك فمن حقها أنها تسترد الجرامات والذهب.
0: لكن لو اعطتهم فلوس
1: لكن لو ادت لهم فلوس خلاص ملناش علاقة بالذهب
0: نعم.
1: خالص، وإن هي سلفت أخوها مبلغ من المال فيرد بوقت أدائه لو بوقت قضائه. امتى
0: نعم.
1: كان يوم ما سلفته؟ كان 20,000 تاخد 20,000، 100,000 تاخد 100,000.
0: بعض الناس يقول اعطيها لي بثمن اليوم مثلا او بسعر اليوم، هل
1: اللي هو الدين
0: الدين
1: لا يجوز ذلك. هو الوقت ما احنا اتفقنا انه الدين يؤدى بقيمته يوم ادائه،
0: نفس الرقم يعني خد 10 يرد 10،
1: نعم
0: 20
1: نعم
0: 20.
1: لو عملنا كل يوم بتغيرات لا تنتظم الحياه وسيكون فيها خلط واضطراب، لان الاسعار الان بتتزايد بطريقه يعني
0: صعبه جدا
1: خطيره
0: نعم.
1: جدا، فلا بد من الثبات واستقرار المعاملات، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء. ولا يجوز استبدال القيمه الا لاسباب ذكرها بعض الفقهاء كزوال العمله خلاص يعني اتلغت بقرار
0: نعم.
1: او ما عادتش موجوده، فاحنا النهارده لازم نقيمها بعمله النهارده،
0: نعم.
1: فقد تزيد في هذه الحاله
0: نعم.
1: حدوث ظروف طارئه كزلزال او سيول عارمه ادت الى انعدام الاشياء الاعيان التي لها قيمه، ففي
0: نعم.
1: مثل هذه الظروف يتفق على سعر جديد. اما طالما اننا احياء وليس لدينا ظروف طارئه فالدين يسدد بيوم اخذه لا بيوم رده.
0: نعم.
1: فهي بتقول ان اخوها زوجة اخوها وابنه قالوا لا احنا هنرد لك الدين بتاعك. نرد لك ازاي؟ ها
0: هو بيقولوا هنرد فلوس.
1: اين اخوها الذي اخذ الدين؟
0: نعم.
1: فاذا كان موجود تقول له يا فلان هل انا مش قلت لك تسددوا لي ذهب؟ قالوا لا انت ما قلتش ذهب، انت تريد فلوس بس. لو اعترف بانه يسدد ذهب يبقى يسدد ذهب، لو ما اعترفش يبقى هيسددوا النقود بسعر يوم الاخذ. اما فكره تدخل ابنه او زوجته فده يعني نوع من الوعد وليس الالزام، لان الملزم بسداد الدين الا اذا كان قد مات اخوها وحل هؤلاء مكانها، فده امر اخر. فبرضه تقول لهم انتوا شفتم انا اديت لاخويا ذهب، ردوا لي ذهب، ما قدرتش تثبت ذلك يبقى هتاخد نقدا وليس ذهبا.
0: طب ما حكم ابن اخوها هذا الذي حلف يعني لن ادخل بزوجتي الا اذا عدت هذه الفلوس؟
1: والله هو يمين معلق على شرط، وما كان ينبغي ان يحلف، فالايمان لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، ولكن هو قد حلف في يمينه فعليه كفارة يمين، وهو ان يصوم الايام المحددة لكفارة اليمين، وان او يطعم 10 مساكين. في هذه الحالة يكون قد كفر عن الحنس في يمينه.
0: نعم.
1: وتستمر الأمور يعني.
0: نعم. طبعا سؤاله الثالث يعني المفروض ليس له علاقة بهذه الفترة، لكن يتساءل عن سبب تسمية مصر، هل سمي باسم ابن سيدنا نوح عليه السلام؟
1: ده موضوع تاريخي.
0: نعم.
1: يعني
0: يعني وارد وارد قيل قيل
1: نعم
0: يعني أنه
1: بعض
0: أنه
1: الناس بيقولوا نعم. انه حفيد سيدنا نوح اللي هو مصرايم هو الذي دخل مصر، و فالناس سموها اشتقاقا من اسمه.
0: نعم.
1: واخد بقى ده بعض الاسامي.
0: نعم.
1: وبعدين مصر اصلا في اللغه العربيه معناها
0: نعم.
1: البلد الكبرى.
0: نعم.
1: البلد الكبرى التي فيها اسواق وفيها مساجد وفيها مجتمع كبير.
0: نعم.
1: فيعني الاسماء لا تعلل، لكن في كلام في هذا
0: نعم.
1: الموضوع
0: وارد يعني. نعم. نعم. بارك الله فيكم.
1: الله
0: يكرم. نذهب الى سؤال اخر.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك الحاج اسماعيل ابو عليوه من جنجره الجديد.
2: حاج اسماعيل اهلا بيك.
3: حضرتك انا عاوز اسال سؤال بسيط جدا.
2: نعم تفضل.
3: في ايه في سوره الاعراف بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.
2: وإذا قرئ
3: تمام؟
2: القرآن نعم ده تفضل.
3: لعلكم ترحمون. تمام كده؟ أنا عاوز أستفيد أو أعرف الإنصات دي في الصلاة ولا في الإذاعة وهي بتذيع الآيات القرآنية نستمع لها.
0: طيب يعني الحكم هنا في هذه المطلوب
1: هو الحكم
0: فقط
1: الحكم عام
0: لا.
1: يعني أي لا يشترك مع سماع القرآن شيء آخر لأن ده كلام الله وهو أرقى شيء. فإذا أنت قاعد مثلا في مأتم أو قاعد في مكان يتلى فيه القرآن
0: حيثما قرئ القرآن
1: حيثما قرئ
0: أي وقت
1: القرآن. نعم نعم. لكن الأعراف الفاسدة تغير كثيرا من هذه المعاني. فإحنا بنلاقي أهوجي فاتح القهوة بتاعته الساعة 6 الصبح وفاتح القرآن الكريم أول قراءات في الإذاعة ونحو ذلك والناس ماشية واللي بيطلب شاي وهات قهوة واعمل كذا والقرآن شغال. طبعا هذه مسألة منافية لما أمرنا الله به من سماع القرآن. لكن عموم البلوى أحيانا بقول لك إحنا بنسمع على سبيل البركة وفي ناس يديروا إذاعة القرآن تقرأ الـ 24 ساعة في البيت وهم بيأكلوا وهم بيشربوا وهم بيتناقشوا في قضاياهم العامة. فلازم ان احنا نعلم الناس. ولذلك انا تكون راكب عربيه مع واحد شغل اذاعه القران الكريم فبدات اتكلمه في موضوع دنيوي يقوم قافل الراديو. ده راجل حسن بيحمل القران من ان يعني نتم التشويش عليه بما نتحدث فيه من احاديث. فالاصل والعام هو ان نستمع الى القران بانصات كما امرنا الله سبحانه وتعالى. واي استثناء لذلك يقدر بقدره حسب الأعراف ولكن مع الكراهة وتحمل الوزر.
0: نعم بارك الله فيكم. أيضا سؤال عبر الهاتف. نعم سؤال آخر.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: لو سمحت كنت عايز أسأل بس يعني في البيت كده امبارح خيلتني كده حاجة سودة بس خضتني وعن أنا ذكر الله ما بسموش من لساني أبدا والله إلا بس بدخول الحمام.
2: طيب السؤال
4: عايز اسال عن في حاجه بتخيلني كده في البيت حاجه سودة عايز يعني اعمل ايه؟
2: طيب حاضر ماشي.
4: يعني انا بقرا سوره الدخان والواقعه والمطففين وكده
2: طيب
4: بس ساعات بنساهم يعني اخد لما بنساهم اخد نفس الثواب.
2: طيب حاضر نجيبك ان شاء الله.
4: متشكره قوي متشكره ربنا يبارك لكم يا رب. شكرا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: يعني تقول يعني احيانا في البيت ترى بعض الاشياء
1: اشباح
0: او هكذا مع نعم. انها يعني القران عندها مستمر وهي تقرا نعم. دائما حريصه على قراءه سوره الدخان
1: نعم.
0: وسوره
1: نعم.
0: الواقعه
1: اولا بارك الله فيها انها مهتميه بقراءه القران والايات التي فيها البركه ومنع الحسد من البيت وغير ذلك فبارك الله فيها في هذا. لكن اللي انا عايز اجاوب عليه بالنسبه للاشباح وغيره هذه مسائل نفسية أكثر منها عقدية. فالإنسان قد يكون لديه اضطراب نتيجة انشغاله ببعض أعمال الدنيا وغيرها فبقى مركز قوي في الأشكال والأشياء فيتهيأ له مثل هذه الأمور. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والاستمرار في قراءة القرآن والاعتقاد الجازم بأنه لا يوجد أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في قدره ينفي ويجزم بكل هذه الأشياء. والكثير من آيات القرآن موجودة في هذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى نبه الناس إن هم يقروها ومن ضمنها هي ما تقرأ سورة تبارك وسورة الواقعة سورة نون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم اللي هي سورة القلم. فكل هذه تعطي ثقة وثباتا في نفس المؤمن.
0: نعم بارك الله فيكم. أيضا سؤال من آخر.
2: السلام عليكم ورحمة
5: الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين لو سمحت. ما حكم الدين في المرأة التي تقوم الليل وتقرأ القرآن ثم تقعد على الصبح حتى يعني الساعة 1 أو الساعة 2 بالليل ولا تأتي حقوق زوجها؟ والسؤال الثاني ما حكم الدين في المرأة التي تقول لزوجها أنت محرم علي؟ أطلب الإجابة لو سمحت.
2: شكرا سيدي شكرا تفضل.
0: زوجة يعني تصلي وتصوم وتقوم الليل ولكن تهمل حقوق زوجها
1: هسيمة طبعا.
0: نعم.
1: لا هي عارفة كويس قوي ان الزواج ده ربنا عمله لكي الرجل يحصن نفسه والمرأة تعف نفسها. فكونها تحرم جوزها من حقه الشرعي اللي ربنا عمله من اجل المودة والرحمة والألفة بين الجسدين وإنتاج الذرية التي تقوي من عزم المسلمين. فلما أنا أحرم الرجل من هذا، في أحاديث كثيرة في هذا الموضوع، يعني هناك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أنا سأسأل هنا يعني، عفوا، هل هناك أسباب شرعية توجيز للزوجة أن تمتنع تمنع نفسها من زوجها؟
1: ما هي معروفة للناس كلها الأسباب الشرعية.
0: لا عفوا، غير هذا، غير المسائل الطبيعية،
1: يعني الظرف الشهري،
0: يعني مثلا
1: العذر الشهري.
0: هل من حقها أنها تقول مثلا بعض
1: جميل ده سؤال طيب،
0: زوجي لا يصلي مثلا، زوجي كذا؟
1: لا، هي مش مسؤولة عن عقابه. لا لا لا، هي لها واجبات، عليها واجبات ولها حقوق. من واجباتها إعطاء هذا الحق للرجل. طيب، كونه عاصي ده عقوبة أخرى يحاسبه الله عليه. فأنت أيتها الزوجة ما تش مسؤولة عن عقاب زوجك. ولكن من حقك لو اعترضت على حياته هذا، كشارب الخمر أو ترك الصلاة أو الذي لا علاقة له بدينه، فتخاف على أولادها منه، إن هي تفسر هذا لأهلها ولأهل الحل والعقد، وربما تطلب الطلاق بسبب ذلك ويعطوها هذا الحق. لكن إن هي تعاقبه، لا، لأن الأحاديث منها ما أحاديث ما معناها مثلا أن الرجل لو طلب المرأة ولو كانت على ظهر قتب فإنها تلبي حاجته. ظهر القتب ده ظهر جمل ركبين في هودك، فما بالك بالحياة الطبيعية العادية. وبعدين يعني الحاجة الأخرى، أيام امرأة باتت وزوجها غير راض عنها لم ترح رائحة الجنة. يعني ففسر انت لكله.
0: بعض الرجال يستخدمون ذلك ويفسرونه بطريقة
1: لا لا أنا مع الإنسان السوي. يعني أولا ربنا ما قالش للمرأة تسجد للرجل سجود عبادة. لو أمرت أحدا بالسجود لغير الله، رسول قال كده، لأمرت المرأة بأن تسجد لزوجها. السجود ده سجود طاعة مش سجود عبادة. وأنا أسجد لغير الله، ولكن الناس بتقولك لا يعني استعبدها. لا، ما حدش قال كده أبدا، وإنما إن المرأة معمولة علشان خاطر تسعد الأسرة، وسعادة الأسرة هي في اتفاقية مع الزوج وفي احترام قوامته بما لا يؤثر على كرامتها. دي مسألة مسلمة يعني. فهذا هو الأمر.
0: سؤال ثاني تقول، يعني هل عفوا هذا المستمع يقول في سؤاله الثاني، هل للزوجة أن تقول لزوجها أنت محرم علي؟
1: محرم، هي تملك هذا الحق. الرجل أولا، الحديث الرواية الشريف واضحة في هذا المقام، الحديث اللي بيقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. من اللي بياخد بالساق؟ الراجل. واخد بال حضرتك؟ حديث آخر، الطلاق للرجال والعدة للنساء. الراجل لما يقول لمراته أنت حرام عليا، ده طلاق كناية، فبنسأله عن نيته، إما أن يقع وإما أن يحنس كيمين ويقرر كفارة اليمين. وإذا ظاهرها فله أحكام خاصة بذلك. الرجل هو الذي يحدث الطلاق وما يتعلق به، إلا في حالات استثنائية كالخلع وغيرها، فالمرأة هي التي تتقدم بطلب إنهاء الحياة الزوجية. إنما تقول له أنت حرام علي، ولا قيمة لكلام هذا. لأنها لا تملك زمام العلاقة الزوجية. هي لا تملك زمام العلاقة الزوجية، فكيف تحرم ما لا تملكه؟
0: نعم، وبالتالي لا يترتب عليها على ذلك أي أثر.
1: تأسم شرعا عشان استخدمت هذا اللفظ. إنما ليس له أثر على العلاقة الزوجية أو العقد يعني.
0: بارك الله فيك. نذهب إلى فاصل قصير.
6: وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخصف نعله.

ويحب المساكين. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء

ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع

0: سامرنا لقاءنا المفتوح وفترتنا المفتوحة بين السائل والفقيه، ومعنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. وهذا سؤال جديد. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله
1: مرحبا
2: يكبر
1: وأهلا
2: في
1: وسهلا.
2: خاطرك ويعلو مقامك ويرفع قدرك انت والدكتور محمد نجيب عوضين، ويشفيك ويبارك فيك يا
1: ربنا
2: رب.
1: يبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك.
2: يا
1: اهلا
2: رب
1: وسهلا
2: استجبها مني ويكبر خاطرك.
1: ربنا يبارك
2: انا
1: فيك
2: بس
1: يا رب.
2: بقول كل عام وانتم طيبين بمناسبه ذكرى المولد النبوي
1: نعم،
2: الشريف
1: كل عام وانتم
2: الحبيب
1: بخير. نعم
2: الربيع، ربيع النبوه، ربيع الانوار، ربيع النور، وشافعنا
1: نعم
2: ان
1: صلى
2: شاء
1: الله
2: الله.
1: عليه وسلم.
2: بس بذكر بالايام القمريه دكتور بكره.
1: حاضر حاضر.
2: الاربع
1: تذكير بالايام
2: والخميس.
1: القمريه. تمام حاضر.
2: الاربع والخميس والجمعه. انا عايزه بس يا دكتور اقول بس البيوت الاسريه من المنبر بتاعكم تقولوا كلمتين كده طيبين يا
1: طيب.
2: دكتور،
1: حاضر حاضر.
2: ويسعدك انت والدكتور محمد نجيب
1: ربنا يبارك
2: عوضين
1: فيك ويجزيك كل
2: وكل
1: خير.
2: القائمين على الاذاعه. لا اله
1: شكرا
2: الا الله.
1: شكرا شكرا محمد رسول الله. شكرا في السلام.
0: نعم الاخت المستمعه الكريمه بارك الله فيها وجزاها الله كل خير. هي دائما تذكرنا
3: هي
0: بصيام
3: الحاجه
0: ام
3: محمد
0: الشريعة.
3: ضيفه
0: نعم.
3: دائمه للبرنامج.
0: نعم صحيح.
3: وهي اصلا ازهريه
0: نعم.
3: يعني دارسه علوم
0: ما شاء
3: شرعيه
0: الله ما شاء الله. نعم.
3: فهي بتحس الناس على تذكر الايام الليالي القمريه، ودائما تحط عنوان اجتماعي تذكر المستمعين به.
0: نعم.
3: فدائما يعني ربنا يبارك فيها وفي نشاطها ودعوتها.
0: هي تطلب منا ان نوجه كلمه للاسره.
3: تمام
0: تربية.
3: والله موضوع موضوع مهم
0: هم.
3: جدا. النهارده في خلل شديد اصاب المجتمع نتيجه البعد عن ثوابت الدين من ناحيه، سطوه وتاثير بعض انواع الاعلام، الخطاب الديني الغير مقنع لبعض الناس، عدم التربيه الوالديه،
0: نعم.
3: الأب والأم
0: دور الأسرة
3: دور
0: نعم.
3: الأسرة ما هوش دور القدوة الحقيقية.
0: نعم.
3: الحياة ماشية وكل واحد بيعمل اللي بيعمله. كل هذه الأمور أخرجت لنا إنتاجا ليس جيدا.
0: نعم. صحيح.
3: في انتشار جرائم في المجتمع، انتشار قتل الابن للأب، الأب للابن، المخدرات، الحاجات دي مش دي طبيعتنا أبدا
0: إطلاقا،
3: وإحنا مطلوب مننا أن احنا نراقب كل هذا. يعني العمل الفني اللي يعتمد على البلطجة أو القتل بلا حساب أو المخدرات أو كذا، ويشر هذا عن غنى فاحش لهذا الخارج عن الدين والقانون، هذه الأمور تؤثر بشدة على الأسرة فينفلت عقدها. فإحنا بنقول يا جماعة تجتمع كل عوامل الحرص على الأسرة المصرية لأنها الخلية الأساسية في المجتمع لتنقيتها وعودتها إلى الرعيل الذي تربينا عليه، ليصلح مجتمعنا ويعلو ويعلو ويصبح في مصاف الأمم إن شاء الله.
0: نعم بارك الله فيكم. سؤال أيضا عبر الهاتف.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. نعم
4: تفضل حضرتك. لو أنا خدت قرض دلوقتي والقرض ده ما على وش فوايد، حلال ولا حرام؟ شكرا جزيلا.
0: حاضر حاضر. قرض ليس عليه فوائد.
3: ما هو دلوقتي المستمع الكريم ما بينش لنا واخد القرض ده من شخص اسمه قرض شخصي.
0: تمام.
3: فالراجل ده صالح اللي سلفه وقال له مش هاخد منك زياده.
0: تمام.
3: فكتر خيره وربنا يكسر من امثاله.
0: تمام. نعم.
3: وفي بعض برضو المؤسسات بتدي قرض حسن. كان في زمان انا مش عايز اذكر اسامي لكنه يحمد.
0: نعم.
3: زي بنك ناصر الاجتماعي.
0: لا
3: لا انا بقول لانه فعلا.
0: نعم.
3: لازال له دور.
0: نعم.
3: في سداد حاجات المجتمع دون الضغط على المستفيد.
0: نعم.
3: بزيادات على الدين.
0: نعم.
3: شراء سياره، عمل مشروع كذا كذا كذا، نفقه الزوجيه.
0: نعم.
3: كل المسائل دي. فاذا كان الجهه اللي بتدي لك يا اخي قرض ده اشكرها وقول لنا عليها عشان نروح لها.
0: نعم.
3: لكي يستريح الناس في قضاء حوائجهم.
0: نعم.
3: ونسدد ما أخذناه فقط، ويأخذ هذا المقرض الثواب من الله، لأن الله وصفه بأنه لا يقرض العبد وإنما يقرض الرب.
0: نعم.
3: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له.
0: نعم.
3: في مرة أضعافا كثيرة. فمعنى ذلك أنه ده عمل طيب يا أخي، وكتر خير الرجل اللي ادالك القرض من غير زيادات ده.
0: نعم بارك الله فيكم. نذهب إلى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نحتفل بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: طيب شكرا
5: شكرا. شكرا
0: لحضرتك. نعم كيفية الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول؟
3: نستمر
0: في موعده طبعا.
3: نستمر في حب النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: الرسول صلى الله عليه وسلم احنا واجب علينا اتباعه.
0: نعم.
3: وربنا سبحانه وتعالى في القرآن اللي من يتبع الرسول واخد بالك كأنه يتبع الله.
0: نعم.
3: ومن يتعدى اتباع الرسول يعصي الله وجزاؤه في النهاية العقاب. ليه؟ لأنه هنا يكون قد خالف الله وقد خالف القرآن. لأن القرآن هو الذي أمرنا بحب الرسول. احتفلنا بالرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم، وإنما في ذكرى احنا بنزود شوية عشان نعلم أولادنا أسباب الذكرى. الحب للنبي صلى الله عليه وسلم بأننا نطبق ما اقتدينا به فيه، فقولا وفعلا وعملا وأسريا، وكيف يعامل زوجته وكيف يعامل أهل بيته وأصحابه وغير ذلك. هي دي حياتنا، هو ده المنهج بتاعنا.
0: نعم.
3: ففي ما لا يوجد أحسن من ذلك احتفال، هو اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما أمرنا به في حياتنا.
0: نعم. لكن ماذا نقول؟ هناك ناس كثيرون يتحدثون يقولون لهذا الاحتفال بدعة ولم يرد والصحابة لم يعملوه إلى آخر هذا الكلام.
3: والله شوف، أنا عايز أقول لك حاجة. هناك أفعال كثيرة يفعلها الإنسان بحسن نية، حتى إن الفقهاء سموها البدعة الحسنة. واخد بال حضرتك؟
0: والرسول صلى الله عليه
3: وسلم قال فالبدعة الحسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب، هو أنا لما أجي في يوم التذكر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن أنا هقول لك على حاجة، إحنا يعني كمسلمين بنعترف بجميع الأنبياء. كل نبي من الأنبياء له ذكرى. ميلاد السيد المسيح، ميلاد سيدنا موسى، احنا نجب في هذه المناسبة ان ندعو لهذا النبي.
0: والنبي عندما ذهب الى المدينة ورأى اليهود يصومون الناس،
3: نعم،
0: سأله قالوا هذا
3: انا اولى باخي موسى منكم.
0: نعم.
3: فاذا المسألة ما هيش يعني بدعة. المشكلة انه بعض العادات السلبية اقترنت بالمناسبة. يعني مثلا في بعض الأرياف، ما عرفش الكلام ده لسه موجود، على أيام ما كنت صغير كانوا بيجيبوا راجل مبتهل في الذكرى، فبكان بيجيب معاه آلات موسيقية، طبلة رجل، مش عارف إيه، ويقول كلام أحيانا خارج عن الحقيقة. من شدة حب الناس للرسول وعايزين يسمعوا عنه أي حاجة، فيقول لك مثلا إنه يوم مولدي حصل كذا وحصل كذا وكذا، وحاجات منها أمور لم تحدث. دي نقطة تعتبر دي يعني مخالفة يجب أن نتجنبها.
0: السلوكيات السيئة المسيئة. أيوة. الاحتفال هي المفروضة.
3: مثلا الفاطميين دخلوا علينا بعض العادات، عملية صناعة الحلوى وأكلها، زي ما دخلونا الفوانيس وكنافة رمضان والكلام ده. هل الطعام فيه حرمة؟ أبدا. طيب اشمعنا يعني في اليوم ده بالذات يزيد زيادة حب النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: النبي كان يحب الحلوى
3: مثلا. فيعني المسألة ما هياش بالسوء اللي موجود عند بعض الإخوة المتشددين اللي يقول لك كل ما لم يأتي فيه حديث أو لم يأتي. إزاي يا سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصوم الاثنين والخميس؟ لما سألوه عن صيام يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه.
0: يعني احتفل بيوم ولده على طريقته.
3: على طريقته. وإحنا النهاردة تغير الأعراف، تغير الأزمان. وتغير الأماكن والأعراف. فهذا معناه إن إحنا كل فترة هيجي فيها فلا لا شيء في ذلك. يعني أنا مش بقول كلام لا يعتمد على الأدلة والأسانيد. وهل منا من لم يتمنى أن يعيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خادما له
0: صلى الله
3: ويسير على التراب الذي تسير عليه أقدامه؟ فما بالنا النهاردة عايزين نقول إحنا ملتصقين بهذا الرجل، إحنا من أمته، إحنا من الله علينا به، فنذكر ذلك. هل هذا فيه شيء؟ يعني قضية، يعني ما نبقاش قوي مبالغين في تفكيرنا إلى الدرجة التي إذا تذكر الناس شيئا حسنا نقول لهم لا تتذكروه، يعني قولوا انسوه. يعني هل يجوز ذلك؟
0: نعم، هذا في المقابل معناها نعم.
3: انسوه، ما تجيبوش سيرة الرسول،
0: سينشغل الناس بأشياء أخرى.
3: طيب ما يمكن يا أخي هذا اليوم يجعل الإنسان يتوب؟ لسه النهاردة الناس بتحب الرسول، وإحنا في سنة 1448 هجرية، كل ده شفت أمته بتحبه قد إيه وإلى يوم القيامة. فده دليل على العظمة. يعني وإذا كان الغرب نفسه بيغير مننا إن بنحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعملوا كتب عظيمة زي ما سعادتك تعرف، العظماء 100 وأعظمهم محمد وتولستوي، الرجل الذي كان يعيش في الشرق الشيوعي الأحمر، له مذكرة صغيرة في كتيب من حوالي 20 صفحة كلها فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما يميزه على بقية الخلق. تولستوي. طيب فما بالك بالمسلمين بقى. يعني نرد بهذا على الناس المتعنتين اللي قاعدين يعني ايه يدوروا.
0: نعم نعم، بارك الله فيكم.
3: الله يكرمك.
0: نواصل تلقي الاسئله عبر الهاتف.
6: السلام عليكم يا شيخ.
0: مرحبا واهلا وسهلا.
6: السؤال الاولاني، وعايزين نعرف صلاه التسابيح.
0: صلاه التسابيح.
6: السؤال الثاني، واحد عم يقول له نصيبه وابقى اكتب البيت لاولاد اخوك عشان انت ما بتخلفش. طب ما حرمنا ما اكتب لاولاد اخويا وعندي اولاد اخوات ثانيه. ده اللي عارف تقول انه دول يتامى. فهو قال له لا ماليش دعوه، انا سيبت بيت كده يا اما تناكتب ايه لليتامى المسلمين. السؤال الثالث، واحد خد ملك اخوه وماله ومش عايز يديله حاجه منه، طب في الاخره ده يعمل ايه في الاخره؟ ده السؤال الثالث.
0: طيب
6: متشكرين.
0: مستمع كريم يسأل عن صلاة التسابيح.
3: صلاة التسابيح هي من الصلوات المسنونة، ويقصد بها كثرة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى تصديقا لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهي عبارة عن صلاة كلها أدعية، عقب كل حركة أو سكنة في الركعة الواحدة نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فبعد تكبيرة الإحرام وبعد قراءة الفاتحة وبعد الانتهاء من قراءة السورة الصغيرة حوالي 45 مرة، في كل مرة 15، ثم بعد ذلك أثناء الركوع 10، الانتصاب من الركوع 10، السجود 10، الانتصاب من السجود 10، السجود الثاني 10. لو جمعت دول 75 تسبيحة نضربهم في 4، واخد بالك، يبقى 300 تسبيحة، وتستغرق وقتا طيبا ويركز فيها الإنسان. وأفضل أوقاتها ممكن تصليها في السحر، ممكن تصليها بالنهار في أي وقت مش مقصود بها وقت معين، وهي من الصلوات التي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم، وصاحبها لو كان مخلصا يسيبه الله ويؤجره عليه.
0: نعم. طيب يسأل يقول إن في حد يعني لا ينجب، وبعض الناس يقولون له أوصي بما تملك لأولاد أخيك، هل له أن يوصي؟
3: لا والله، أسيب كل واحد. أنت تنصح وليس واجبا عليك أن توجهه. ربما الراجل عايز يعني بعد ما يموت يسيب ميراثه لله سبحانه وتعالى يقسمه كيفما يشاء. فله إخوات، له ملوش إخوات، له ولاد أخ ذكور، له كذا، له فسيب التقسيم لله سبحانه. قد يكون قصده هذا وهذا قصد طيب، أو إن الراجل عايز يوصي بجهة من جهات الخير والبر للفقراء واليتامى ويجعل الآخر للناس. فأنت ما تلزموش تقول له النبي أنت عايش الحق اعمل لفلان ولاد أخوك فلان، هذا نوع من التمييز، وأنت مش مطلوب منك تقول له الكلام ده إلا على سبيل النصح فقط، فلا تلزمه بشيء.
0: يقول أيضا يعني أحد الناس أخذ ملك أخيه واستولى على ما يملك، فما عقابه في الآخرة؟
3: والله في عقابين، عقاب في الدنيا إن الرجل ده لو معاه سند يثبت ملكه لهذه الأشياء يلجأ للقضاء ويسترد حقه، معاه عقد الأرض، معاه ما يثبت الملكية، يروح وهيسترد أرضه. الرجل اللي مش قادر يلجأ للقانون ويسيب الأمر لله فهذا رجل ظالم، وسيعلق يوم القيامة في رقبته دائرة من النار تذكره بما اقتطعه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى وده كان بطريق القضاء مش بطريق الغصب، ده اسمه غصب، ده والسلاء على مال الغير. الرسول فمن قطعت له بغير حقه فليرده فإنما قطعت له قطعة من النار. فاللي بيعمل كده كأنه بيحمل نفسه بوزر شديد يوم القيامة، لن يستطيع أن يرد على الله هذا الظلم ولا تساعة من دمي.
0: نعم، بارك الله فيك. نذهب إلى سؤال آخر.
1: السلام عليكم
7: وبركاته. اللي هو بيحلف على شيء وبعدين نسي وعمله، عليه كفارة ولا ما عليهوش؟
0: يعني بعض الناس يعني يحلف مثلا على شيء سأفعل هذا الشيء ثم لا يفعله.
3: تمام. هو دلوقتي ما احنا قلنا انه في الايمان نوعين. في يمين اسمه يمين اللغو. وده الانسان بيقوله كسبق لسان، وده ربنا سبحانه وتعالى قال ان الراجل ده يعني حنع فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. انما اليمين المعقد اللي انا انوي فيه واتك على كلامي وبل احلف احيانا، فده يمين يسمى يمين الغموس الذي يغمس بصاحبه في النار. طب التوبة منه ازاي؟ ان انا لو فعلت هذا وخالفت ما قلته، لان انا لما بحلف وعدت الله سبحانه وتعالى. فالخلف إنما هو لله وليس للعباد. فعليه أن يتوب بكفارة اليمين المعروفة حتى يغفر الله له، ولا يكرر زازا ولا يعلق يمين الله على أمر لا يتأكد من وقوعه، فهذا من الأمور التي يقع فيها الإنسان في الخطأ.
0: نعم، بارك الله فيكم. نعم، معنا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين.
0: نعم، الأول.
8: السؤال الأولاني، أنا يعني مريضة وما بقدرش أسرح شعري، فعلى طول بقصه عشان خاطر أعرف أسرحه. فأنا خايفة أن يوم القيامة أبعث وأنا شعري كده صغير متشبهة بالرجال.
0: طيب، هذا السؤال الأول. نعم، السؤال الثاني.
8: السؤال الثاني، دلوقتي جوزي كان عامل كارد واشتريت أجهزة كهربائية لابني عشان يتجوز بيها. فدلوقتي كل ما يخطب يسيب العروسة، يعني جوزي قال لي خلي بالك فلوس الكارد دي مش كويسة، يعني هي اللي عاملة كده. فأنا دلوقتي حبيت أتخلص منها وأبيعها، مش عارفة أبيعها دلوقتي، مش عارفة أعمل إيه فيها. شكرا.
0: عفوا عفوا. نعم، هي الأخت المستمعة، نسأل الله لها الشفاء والعافية، مريضة، وهذا المرض يعني يضطر إلى أن تقص شعرها. نعم، ما حكم ذلك؟ وهي تخشى، تقول أخشى يوم القيامة مثلا يكون لك عقاب أو
3: أصلا في حلول. أنا مش عارف هي ما بتلجأش ليه ليه. هو الـ طبعا المرأة في منزلها بتكشف شعرها، فهي تقصد بذلك إن هي في البيت شعرها بيبقى طويل وبيضايقها ومش قادرة تسرحه عشان تظهر مثلا لزوجها أو لأهل الدار بمظهر طيب، فبتقص أطرافه من باب إن هي تساعد نفسها ولديها عذر وهو المرض. فإن كان ذلك حقيقة فقد يعفو الله عنها في ذلك. إنما في بعض الناس بيأثرهم شعرهم وحلقة معينة لها اسم معين عند النساء علشان خاطر تبقى فعلا متشبهة بالرجل. إذا كان هذا الغرض مستبعد وإنت بتعملي كده للمرض اللي عندك فيعفو الله عنك. لكن أنا عايز أقول حاجة، لماذا لا تغطينا شعرك في البيت برباط؟ مش لازم كله يختفي، يعني تيجي على الجزء الطويل ده اللي بيضايقك في القص وانت هتتعامليه مرة واحدة بس، او حد يساعدك من الأسرة، لان برضو العذر النهاردة لما تكون انت عايشة بقى في مكان ما فيش فيه نساء اخريات، ليك بنت، ليك اخت، يا فلانة سرحي لي شعري، وتقومي ربطها بالربطة، ويبقى انت كده ما قصتيش ولا عليك وزر ولا تفكري في السؤال اللي انت طرحتيه. فالحلول كثيرة، حاولي تلجأي ليها، إلا إذا اضطريتي لهذا الحل فيبقى ربنا يعافيك إن شاء الله ويسامحك يعني.
0: نعم. تقول يعني زوجها أخذ قرض واشترت أجهزة لتجهيز ابنها يعني سيتزوج، لكن ابنها كلما تقدم إلى عروس يعني يترك العروس، وتقول يعني ماذا تفعل في هذه الأجهزة؟ هل تبيعها مثلا وتتصرف فيها؟
3: لا، تنتظر لحد ربنا يكرمه ويوفقه وينجح في زيجة جديدة فتستعمل هذه الأشياء. ولا حاجة زي ما أنت حضرتك عارف اللي كانت جاية بعشرة قروش النهاردة بمئة قرش، فالحاجات بتزيد، ولو بعتها النهاردة هتبيعها بنص ثمنها، لأن الناس بدم بتتباع بعد ما دجت بيتك بقت مستعملة. فأنت ابقيها عندك لحد ما ربنا يكرم ابنك، فأنت بتبرري ذلك بسبب آخر أنا معرفش تفاصيله مش عايز أتكلم فيه. بتقول أصل جوزي بيقول لي إحنا جايبين دي بالقرض وده السبب في إن عملنا عكوسات في البيت وابنك ما بنفعلوش جواز. ده تبرير مش منطقي يعني، هو ده نصيبه وقدره. ما تربطيش ده بكده، وربما تكون الأشياء دي أنت جايبها بالتقسيط والتقسيط حلال، وأنت ما وضحتش في سؤالك عشان نقول لك أنت جبتها بفلوس ما هياش مظبوطة ولا لأ. كل ما في الأمر أنت ملكاها وبتدفع الإقساط بتاعتها، فاحتفظي بها يا ستي، لأن التلاجة اللي كنت جايبها بعشرين ألف بقى بمئة ألف النهاردة، ودي تبقى لمصلحة ابنك لما ربنا يكرمه ويتجوز. إما تبقى تيأسي خالص إن ابنك ما خلاص بقى صرف نظر على الزواج وندعو الله ألا يكون ذلك، يبقى ساعتها نفكر في البحث عن الحل يعني.
0: نعم، نأخذ فاصلا قصيرا ثم نواصل بعد ذلك.

0: ما زلنا معكم إخوة الإسلام والإيمان في هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، نرد على ما لديكم من أسئلة فقهية. ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وهذا اتصال عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس عايز أسأل، أنا كنت متجوزة شرعي عند مأذون بس ما سجلتش لأسباب عندنا يعني. المهم الزواج ده هينتهي، عايز أعرف برضو بنروح عند مأذون بننهي الجواز دوت برضو ولا لأ؟ وفي حاجة كمان أنا عايزة، لو حصل زواج بعد كده أعرف إن أنا كنت متزوجة دوت ولا لأ؟ جوازة ولا لأ؟
0: طيب الزواج الأولاني كان ما كانش مسجل ليه؟ هل كان فيه سبب مثلا لعدم التسجيل؟
1: ايوه كان عشان عندي مشاكل مع طليق وكده وما ياخدش مني الاطفال.
0: طيب
1: عشان الاطفال
0: نجاوب
1: انا
0: عشان بستمع.
1: الزواج التاني ده ما طولش يعني، احنا بقالنا 9 شهور.
0: طيب استمعي للاجابه.
1: ماشي شكرا.
0: يعني تزوجت ولكن
2: تزوجت يعني مرة أولى.
0: نعم.
2: صحيحة.
0: نعم.
2: ولا أولاد.
0: نعم.
2: ثم تزوجت عرفيا
0: المرة الثانية من غير تسجيل العقد.
2: من غير تسجيل العقد. ودلوقتي وصلوا إن هم يتطلقوا. وبتقول إن أنا عندي مشكلتين
0: في الطريق.
2: يعني. المشكلة الأولى، هل يلزم الذهاب للمأذون لإنهاء الطلاق الثاني؟ هو بدأ عرفي. فماهوش مسجل في الحكومة. هتروح للمأذون تعملي إيه؟ فالراجل يطلقك. وتثبتي هذا الطلاق امام شهود او غيره حتى يتاح لك الزواج، من لان القانون ما بيعترفش بالزواج العرفي. هو بيعترف بالطلاق من الزواج العرفي. لو انت حبيت تطلقي قدام المحكمه ممكن وفقا لتعديلات القانون قبل الاخيره. فالمأذون مش مهم هنا، لكن تثبتي الطلاق عشان تثبتي ما يتعلق بهذا الزواج.
0: يكفي شهود ام لابد من اثبات
2: أيوة.
0: مثلا بوثيقه
2: نعم
0: رسميه؟
2: نعم نعم. الطلاق يكون امام شهود او بوثيقه مكتوبه، لان المأذون ما عندوش وثيقه زواج. الحاجه الثالثه بتقول انا لو اتجوزت نمره 3 يعني اقول لهم ان انا كنت متجوزه الاولاني ومعايا عيال منه وما اجيبش سيره الجواز الثاني. طب وليه؟ ما انت في كل الاحوال تعدلت زيجاتك، فواحد زي 2 هتنقص ايه من كرامتك دي وتكوني صادقه بدلا من الكذب. ربما لا يطمئن الزوج الثالث ده الى انك اتجوزت عرفي، يبقى حقه يبتعد عادي لانه بيعايز واحده زيه ظروفه فتقولي له. فالثقه افضل من انكار مثل هذه الامور، لانه اذا علم بها بعد الزواج ربما ينهدم ما صنعته. فالصدق اولى يعني.
0: بارك الله فيكم. ايضا سؤال اخر.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: في واحد ما صاحبي ما بيخلفش، فبعدين قال عايز اكتب البيت لظل ايتام، وعنده اخوات صبيان وعنده اخوات بنات. فقال لي ينفع ان انا اكتب البيت لليتامى من بعد عيني؟ والواد مش عارف اسمها وثيقه ولا اسمها كده، انا ما اعرفش الصراحه يعني.
0: طيب حاضر استمع للاجابه.
3: اتفضل
0: سيدي.
3: الشيخ
0: مع السلامه.
2: المستمع الكريم في يعني حلقة مفقودة، ازاي يبقى عندك اخوة ذكور واناث وعايز تكتب بيتك ليتامى؟ انت ما قلتش بقى بصراحة العبارة في سؤالك ان انت على خلاف معهم، والخلاف معهم لا يجعلك تخالف شرع الله، لان الميراث ده عبارة عن نصوص قطعية ثابتة وجه الله وكلف بها العباد ان ينفذوه كما فعل.
0: لكن له ان يوصي مثلا، ربما
2: جاي لحضرتك اهو.
0: نعم.
2: فالوقتي احنا هنقول للراجل ده انت عايز تعمل خير لكن تلت فقط لا غير، تعمل به ما تشاء، تخرجوا هبة، تخرجوا وصية، تخرجوا تبرع كما تشاء. وما يتبقى ده حق الورثة بنص القرآن. لانه في آية كاملة في القرآن خاصة بميراث الاخوة. الراجل لو ما عندوش ولاد بينتقل ماله الى اخواته. الاخوة الاشقاء هم الافضل والاعلى، وبيعصبهم اخواتهم البنات. عنده اخوات بنات بس ومالوش اخوات صبيان، بيورثوا بالفرض ثلثين التركة اذا كانوا 2 فاكثر، والنص لو كان اخت واحدة. هذا شرع الله، وربنا قال في الاخر وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثى، يبين الله لكم ان تضلوا. طيب
0: حتى لا تضلوا.
2: يبقى انت يا سيدي الفاضل رايح تودي فلوسك وتعصي ربنا فيما امرك ان تنفذه، المرصد مش بتاعنا، مش احنا اللي حاطين قانونه.
0: دي قوانين إلهية.
2: ايوه هتغيره ازاي اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير قانون الميراث؟ فحضرتك تقول لا والله هو قال الاخ، بس انا يبقى انت عشان تكرههم. الكره لا يمنع من الميراث،
0: نعم
2: الابن العاق لا يحرم من الميراث، لان عقوقه هيدفس به في نار جهنم،
0: نعم
2: لكن حقه في المال ده حق شرعي ربنا اللي مقدمه له. لا يحرم الانسان من الميراث الا القتل او اختلاف الدين، اما ما عدا ذلك فلي الحق في الميراث دون بحث عن اسباب اخرى.
0: نعم بارك الله فيكم. نذهب الى سؤال اخر.
4: السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
4: حضرتك معايا سؤال فقهي.
5: نعم تفضل سيدي.
4: دلوقتي أنا مثلا أمي بتاخد معاش من أبويا، معاش تأمينات، تأمينات ومعاشات. ويعني مثلا هي بتاخد ثلاث أرباع المعاش، يعني تبر المعاش مثلا 4000 جنيه، هي بتاخد إيه؟ كانت بتاخد 3000 جنيه. وبعدين من مدة سنة كده جيت أنا ورحت دخلت في المعاش. يعني بالوقت نصيبها هي بدل ما كانت بتاخد الثلاث ارباع بقت بتاخد النص، يعني المعاش زاد الربع، الربع الموجود في صندوق المعاشات اترد تاني، والثلاثة بقوا أربعة، والتقسيمة بقت أنا اثنين وهي اثنين، بدي نص اللي أنا باخده. وبعدين لقيت الظروف معايا إن أنا عاوز علاج وعندي أسرة كبيرة ومصاريف وكده، فما قدرتش أديها إيه، فما قدرتش اديها النص بتاعها، فهي زعلانه وبتقول لاخواتي ليه شوفوا اخوكم ليه ما عطانيش النص، ما كمليش الجزء اللي انا كنت باخده، يعني لو انا منعت منها اللي كنت بديهولها ده الربع ده ربنا عاق على كده، انا عقيتها ولا ده حقي.
5: طيب حاضر استمع الاجابه وان شاء الله باذن الله.
2: ايوه يا اخي يعني الامور واضحه وانت نفسك بتجاوب. امك خدت معاش ابوك بعد ما مات، وكان بتقول بتاخد تلات ارباع المعاش والربع متعان في التامينات لحد ما يظهر مستحق معها، لها بنت متجوزه اتطلقت فبتدخل معاها في الربع الباقي. حضرتك توفرت لك ظروف المعاش فادولك الجزء اللي هو المكمل، وادوك كمان حصه من معاش امك، فبقى لها النص وانت لك النص. يعني يا اخي تجور على حق امك ليه؟ ده انت المفروض لو امك دي ملهاش معاش من ابوك تصرف عليه نفقه واجبه حسب استطاعتك. يعني لو ما انت معكش فلوس تاكلها معاك الثلاث وجبات كل يوم، تبعت لها حد من ولادك يخدمها، تقوم حضرتك بقى هي اللي بتكبر وهي اللي تعبت وهي اللي شالتك وولدتك وده كله، تقول لها طب خلاص بقى انت كبرت بقى وما عادش ليك حق في الحياه، اخد النص بتاعك وكمان على النص بتاعي واخد انا معاش ابويا بالكامل. ده ظلم يا سيدي الفاضل ولا مش ظلم؟ ده عقوق لا يزيد الام ولا مش عقوق؟ حاله واحده اللي تستحل بها هذا المال انها تقول لك يا ابني انا ربنا رازقني ومعايا قرشين كنت عيناهم، فانا مش عايزه منك حاجه، ما عدتش تديني نص المعاش بتاع ابوك واصرفه على اولاد بطيب نفسي ماشي، انما اللي انت بتعمله ده وبتشتكي للناس وتقول ابني ظالمني ويرجع لي الفلوس، انت فعلا حقا ظالم وعقابك شديد عند الله، ولا بد من ترضيه الام اولا. وفي هذا الموضوع ما رضيتش لازم تاخد فلوس، وهي تستطيع باجراء بسيط جدا انها تروح للمعاشات وتقول لهم لو سمحتوا افصلوني عن ابني وانا هاخد حقي كل شهر، ابعتوه ليا بالبريد وماليش دعوه بابني، وتستقل، ويبقى انت كده مالكش اي دور في حرمانها من هذا.
0: نعم بارك الله فيكم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان وصلنا معكم سريعا إلى نهاية فترتنا المفتوحة بين السائل والفقيه، وقد سعدنا بأن كان معنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحيات الزملاء محمود الطلاني ومحمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وتحيات أحمد عثمان المشرف على صفحتنا على الفيسبوك، وحامد صابر من الإعداد. كان معكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع رحلتنا القرآنية مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 39 بعد 100 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآيتين المباركتين 40 بعد 100 والحادية 40 بعد 100 من سورة الأنعام. هيا إخوة الإيمان نستمع إلى تلاوة الآيتين المباركتين من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هيا إخوة الإيمان نتعلم قراءة الآيتين المباركتين كما استمعنا لهما الآن من خلال المصحف المعلم مع فضيلة الشيخ ياسر مع التعرف على بعض أحكام التجويد. فضيلة الشيخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقوله تعالى: قد خسر

الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. الدال في كلمة قد ساكنة فحكمها القلقلة وصلا ووقفا، والراء في كلمة خسر تفخم وصلا لأنها مفتوحة، أما في حال الوقف عليها فترقق لسكونها بعد كسر أصلي. وأما الراء في كلمة بغير فترقق وصلا ووقفا، وتفخم الراء وصلا ووقفا في كلمة وحرموا وفي كلمة افتراء لأنها مفتوحة. وتمد الواو في قوله تعالى قتلوا أولادهم من قبيل المد المنفصل بمقدار 4 أو 5 حركات. أما الألف من كلمة افتراء فتمد من قبيل المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات أيضا. وتظهر الميم الساكنة عند السين في قوله تعالى أولادهم سفها، ويقلب التنوين ميما مع مراعاة الغنة والإخفاء عند حرف الباء في قوله تعالى سفها بغير، ويدغم التنوين في الواو مع الغنة في قوله تعالى علم وحرموا، ويظهر عند العين في قوله تعالى افتراء على، وتظهر اللام في كلمة علم وتسمى لام الاسم، وتفخم اللام في اسم الله لوقوعها بعد فتحة، ويجوز الوقف على قوله تعالى على الله من قبيل الوقف الحسن هكذا قد

قوله تعالى: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يراعى إظهار الدال مقلقلة عند حرف الضاد في قوله تعالى: قد ضلوا، وتظهر الواو عند الواو في قوله تعالى: ضلوا وما، ويكون إظهارها بمدها مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وتنتهي الآية اتفاقا عند قوله تعالى: وما كانوا مهتدين، ويوقف على نهاية الآية هنا من قبيل الوقف التام. هكذا: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قوله تعالى:

النخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. مد منفصل في قوله تعالى: الذي أنشأ، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات. وإخفاء حقيقي مع الغنة مرققة للنون الساكنة عند الشين في كلمة أنشأ، ونون مشددة حكمها الغنة بمقدار 2 حركات في كلمة جنات وفي كلمة والنخل. ويدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى: جنات معروشات، ويدغم في الواو مع الغنة أيضا في قوله تعالى: معروشات وغير، وفي قوله تعالى: معروشات والنخل، وفي قوله تعالى: متشابها.

شابه، قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. تخفى النون الساكنة عند الثاء مع الغنة المرققة في قوله تعالى: من ثمره، وتوصل الهاء من كلمة ثمره حال الوصل بياء، وتمد هذه الياء بمقدار 4 أو 5 حركات وصلا، وتمد الألف في قوله تعالى: إذا أثمر بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المنفصل. ويجوز الوقف على قوله تعالى: يوم حصاده من قبيل الوقف الحسن. هكذا.

0: حصاده. قوله تعالى: ولا تسرفوا، يجوز الوقف هنا من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى: إنه لا يحب المسرفين، نون مشددة حكمها الغنة في كلمة إنه، وتنتهي الآية باتفاق عند كلمة المسرفين، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، ذكرنا في حلقتنا الماضية نماذج عن الوقف الكافي. نود فضيلة الشيخ ياسر أن نستكمل ذكر هذه النماذج والأمثلة في حلقة اليوم على الوقف الكافي.
0: قوله تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. في الآية 85 من سورة غافر. فالوقف على قوله تعالى بأسنا وقف كاف، لأن قوله تعالى سنة منصوب بفعل مقدر تقديره سن الله سنة، فلما حذف الفعل أضيف المصدر إلى الفاعل، وبهذا يتضح أن الكلام منقطع لفظا ومتصل معنى، أي أن الله سبحانه وتعالى سن هذه السنة في الأمم كلها، أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان على وعد باستكمال هذا الموضوع في اللقاء القادم. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 6:02. إخوة الإسلام والإيمان، إليكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطاء. أيها الإخوة المؤمنون، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تقال، وسيرته ليست صفحات تقرأ ثم تطوى، وإنما هي أسوة أراد الله تبارك وتعالى أن تبقى حاضرة في حياة كل مؤمن. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله

0: لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتحت عنوان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل حال، نطالع مقالا بموقع دار الإفتاء، جاء فيه: ما أعظم أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا لنعرف ماذا حدث في حياته فقط، بل لنعرف كيف كان يتصرف حين يفرح، وكيف كان يصبر حين يبتلى، وكيف كان يعفو حين يقدر، وكيف كان يعامل أهله وأصحابه، وكيف كان عبدا لله تعالى في كل أحواله. هنا تتجلى عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد عاش الحياة بكل تقلباتها، فكان في كل حال قدوة، وفي كل موقف درسا، وفي كل مرحلة من سيرته بابا إلى الله تعالى. لذلك فإن أعظم صور محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن نعيش على هديه، فعظمة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا تبقى مجرد إعجاب في القلوب، ولا أن تتحول سيرته إلى أحداث نقرأها ثم نغلق الكتاب. فلقد أراد الله تعالى أن تكون حياته طريقا نسلكه ونموذجا نقتدي به، فقد تقلبت بالنبي صلى الله عليه وسلم صروف الحياة كلها. عاش القوة والضعف والغنى والفقر والكثرة والقلة والنصر والهزيمة والإقامة والسفر والجوع والشبع والحزن والسرور، وفي كل حال كان عبدا لله تعالى، ثابت القلب، مستقيم السلوك، يؤدي عبودية الموقف كما ينبغي. فحين نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم في أيام الرخاء نتعلم كيف كان يشكر، وحين نقرأها في أيام الشدة نتعلم كيف نصبر، وحين نراه عند النصر نتعلم كيف لا يطغى الإنسان إذا قويت يده، وحين نراه في الأذى نتعلم كيف يضبط الإنسان غضبه، وحين نراه في بيته نتعلم كيف تكون الرحمة، وحين نراه مع أصحابه نتعلم كيف تكون حسن العشرة. لقد كان صلى الله عليه وسلم قريبا من الناس، يعرف كيف يخاطب كل إنسان بما يناسبه، ويقبل بوجهه على جليسه، ويعامل الناس باللطف والرحمة والإشفاق، فلم يكن متكلفا ولا متعاليا، بل كانت عظمته الحقيقية في كمال عبوديته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وهذا هو سر عظمة الاقتداء به، أنك لا تتعامل مع شخصية مثالية بعيدة عن واقع البشر، وإنما مع نبي كريم عاش الحياة بكل تفاصيلها، ومع ذلك لم تمنعه مشاغلها ولا تقلباتها من أن يكون عبدا صالحا وزوجا رحيما وأبا وصاحبا وقائدا ومعلما وقاضيا وعابدا، وإنسانا يعيش بين الناس دون أن تفقده الدنيا صفاء قلبه. وقد جاءت سيرته صلى الله عليه وسلم صفحة واضحة، فنقل لنا الرواة دقيق وصفه، ونقلوا لنا كل شأنه صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من دراسة السيرة أن نحفظ أسماء الغزوات والوقائع فحسب، وإنما أن نبحث في كل موقف عن خلق نبوي نحتاج إليه اليوم. إذا اختلفت مع أحد فتذكر حلمه، وإذا قدرت على من ظلمك فتذكر عفوه، وإذا دخلت بيتك فتذكر رحمته بأهله، وإذا ضاق بك الحال فتذكر صبره، وإذا أقبلت عليك الدنيا فتذكر زهده، وإذا أخطأ إليك إنسان فلا تجعل الغضب يقودك قبل أن تتذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في مثل هذا الموقف. وهكذا تتحول السيرة من صفحات تقرأ إلى أخلاق تعاش، ومن ذكريات نرويها إلى عبادة نمارسها، ومن محبة نقولها بألسنتنا إلى اتباع يظهر في أفعالنا. ولهذا كان من خير ما يربى عليه المسلم أن يكثر من مدارسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل لنفسه وردا منها، لأن من أحب إنسانا أكثر من معرفة طريقه، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا لم يرضى أن تبقى محبته كلاما، بل يبحث عن سنته ويتعلم هديه ويقتفي أثره. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
1: ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك

0: بالثناء الأكرم.
1: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات البرنامج، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وسرنا على هديه وسنته، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذناه أسوة، وفي كل لقاء من حلقات هذا البرنامج نقف مع خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنهتدي ونقتدي. إخوة الإيمان، ضيفنا الكريم، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي على الأرض كما ذكرت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فضيلة الدكتور، كيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من أعظم العبادات وأقربها إلى الله؟
1: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد. فما أسهل أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء، ولكن ما أصعب أن يرفع الأذى عن الناس. وما أسهل أن يقرأ الإنسان صفحات من القرآن، ولكن ما أصعب أن يكون هدى يمشي بين الناس. وما أسهل أن يصلي المرء ركعات، ولكن ما أصعب أن يكظم غيظا، أو يعفو عمن ظلمه، أو يبتسم في وجه من أساء إليه. كثير منا يظن أن العبادة تبدأ عند سجادة الصلاة وتنتهي عند السلام، أو تبدأ في رمضان وتنتهي بانقضائه، أو تكون بين العبد وربه فقط. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليوسع مفهوم العبادة، فعلمنا أن العبادة ليست في المحراب وحده، بل في السوق وفي البيت وفي الطريق وفي المكتب وفي الكلمة وفي النظرة وفي الابتسامة وفي الصبر على الناس. لأن الله تعالى لا يريد منا أن نكون صالحين في المسجد فقط، بل يريدنا صالحين حيثما كنا. ولذلك لم يكن أكثر ما أثنى الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم كثرة صلاته ولا طول قيامه، مع أنه كان أعبد الناس لربه، بل قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكأن القرآن الكريم يعلن للبشرية كلها إن أعظم ما يزين الإنسان بعد إيمانه خلقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا المعنى، فقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فلم يقل عليه الصلاة والسلام: أكثركم صلاة، ولا أكثركم صياما، ولا أكثركم مالا، بل ربط قرب العبد منه يوم القيامة بحسن الخلق، لأن الأخلاق هي العبادة التي يراها الناس، وهي الإيمان حين يمشي على الأرض، وهي القرآن حين يتحول إلى سلوك. وما أشد حاجة اليوم إلى هذا المعنى، فقد نرى إنسانا يطيل الصلاة ولكنه يؤذي زوجته، وترى آخر يحفظ القرآن ولكنه يجرح الناس بلسانه، وترى من يسارع إلى العمرة مثلا ولكنه لا يعرف الرفق بالفقراء ولا الرحمة بالضعفاء. وكأننا فصلنا بين العبادة والأخلاق، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليجعلهما شيئا واحدا. وهنا نفهم: لأنك رسول الله علمتنا أن الأخلاق عبادة. فلو سألت كثيرا من الناس من هو العابد، لقالوا: هو الذي يكثر الصلاة أو الصيام أو تلاوة القرآن. وهذا حق، ولكنه ليس كل الحق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقلنا من عبادة الجوارح فقط إلى عبادة القلوب والأخلاق. فالصبر عبادة، والعفو عبادة، والرفق عبادة، وصدق الحديث عبادة، وحفظ اللسان عبادة، وجبر الخواطر عبادة، والابتسامة في وجوه الناس عبادة. وما أجمل قوله عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إنها ابتسامة لا تكلف مالا ولا جهدا، ولكنها عند الله صدقة. وما أعظم قوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، فكم من إنسان لا يقوى على طول القيام ولكنه يملك قلبا رحيما ولسانا طيبا ونفسا عفوفة، فيبلغ بذلك درجات عالية عند الله تعالى. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، ثم يخرج ليضحك في وجوه أصحابه ويسلم على الصغار ويحمل الأطفال ويرفق بالضعيف ويجبر خاطر المكسور، لأنه كان يعلم أن هذه كلها عبادة، كما أن الركوع والسجود عبادة لله عز وجل. ومن هنا كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام هي الدعوة الأعظم، فدخل الناس في دين الله لأنهم رأوا الإسلام يمشي على الأرض، لم يروه كتبا تقرأ، بل رأوه رحمة تعاش.
0: كيف نصلح بيوتنا وعلاقاتنا بالامتثال لأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم، إن أكثر ما تحتاجه بيوتنا اليوم قلب رحيم ولسان يرفق ويد تجبر ونفس تعفو. فكم من بيت جميل الأثاث ولكنه مظلم بالقسوة، وكم من بيت ضيق المساحة ولكنه واسع بالمودة، وكم من أسرة تجتمع أجسادها في مكان واحد ولكن قلوبها متباعدة، وكم من زوج وزوجة يعيشان تحت سقف واحد وبينهما من الجفاء ما يجعل كل واحد منهما غريبا عن الآخر. إذن المشكلة في كثير من بيوتنا ليست في قلة الحب، بل في سوء التعبير عنه. فقد يحب الأب أولاده ولكنه لا يظهر لهم الأوامر، وقد تحب الزوجة زوجها ولكنها لا تحسن إلا العتاب، وقد يحب الأخ أخاه ولكن كبرياءه يمنعه من الاعتذار. وهنا نحتاج إلى أن نعود إلى بيت النبوة لنرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع المودة ويحفظ القلوب ويربي الأهل بالرحمة لا بالقسوة. فإذا أردت بيتا سعيدا فلا تبحث عن إنسان لا يخطئ، بل كن إنسانا يعرف كيف يغفر. لا تنتظر من أهلك الكمال، فأنت نفسك لست كاملة، ولا تجعل بيتك ساحة لإثبات من على حق ومن على باطل في كل موقف. فبعض المواقف لا تحتاج إلى حكم بل إلى حضن، وبعض الخلافات لا تحتاج إلى محاضرة بل إلى كلمة طيبة، وبعض القلوب لا تحتاج إلى من يقنعها بل إلى من يجبرها. فلأنك رسول الله علمتنا أن خيرنا ليس ألطفنا مع الغرباء، بل خيرنا خيرنا لأهله. ولأنك رسول الله علمتنا أن البيت لا تحيا جدرانه بالمال، بل تحيا قلوب أهله بالرحمة والرفق والعفو. ولأنك رسول الله علمتنا أن الأخلاق التي نتزين بها أمام الناس لا تكتمل حتى يراها أهلنا في بيوتنا. فاللهم أصلح بيوتنا وألف بين قلوبنا وانزع منا الغضب والعناد وسوء الظن، وارزقنا حسن الاستماع وجمال الاعتذار وصدق العفو ودوام الود، واجعلنا خيرا لأهلنا، رفقاء بأزواجنا، رحماء بأبنائنا، بارين بوالدينا، واصلين لأرحامنا. هذا وبالله التوفيق.
0: وهكذا إخوة الإيمان، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حسن الخلق من أعظم العبادات وأقربها إلى الله. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك المبارك وفي كل حين. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لأنك رسول الله، إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام وليمان، بعد قليل يقدم الزميل إسماعيل دويدار إعادة لسؤال اليوم من مسابقة السراج المنير. هذا وقد فاز في الإجابة على سؤال أمس من هذه المسابقة مروة سيد علي من محافظة الأقصر، ونتمنى لها دوام التوفيق.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر في الاشراق عندك مالك.

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. النبوة والرسالة هما التكليف الأعظم في تاريخ البشرية، وليست مجرد أمر عادي. ولعظيم شأن هذه المهمة ومسؤولياتها الكبيرة، مر النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بمراحل من التهيئة والإعداد مهدت له صلى الله عليه وسلم من الناحية النفسية والجسدية، وجعلت بنيته البشرية مستعدة تماما لتحمل مشاق الرسالة. كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا في نومه إلا وتحققت في عالم اليقظة والواقع تماما بكامل تفاصيلها كما رآها في منامه. تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، أي يتعبد فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يتزود لذلك. من مقدمات الوحي أيضا أنه كان إذا خرج وسار في شعاب مكة وبين جبالها وبطون أوديتها لا يمر بحجر ولا شجرة إلا وقالت له بلسان فصيح: السلام عليك يا رسول الله. فكان يلتفت عن يمينه وشماله فلا يرى أحدا حوله، فيدرك أن هذا السلام صادر من تلك الجمادات والنباتات التي أنطقها الله إجلالا له. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحال يرى ويسمع من دلائل النبوة وآياتها ما شاء الله له أن يمكث، حتى اكتملت تهيئته النفسية والبدنية بالشكل الذي يستطيع معه حمل أعباء الرسالة. وعندها جاءه أمين الوحي جبريل عليه السلام بالرسالة الخاتمة وكرامة النبوة، وهو يتعبد في غار حراء خلال شهر رمضان المبارك، لتنطلق من هناك رحلة الهداية للعالمين. صلوات ربي وسلامه عليك يا خاتم رسل الله. والسؤال الثاني عشر: اذكر حديثا شريفا في بيان أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة.
1: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل إن شاء الله تعالى نستمع إلى قرآن المغرب من القاري الشيخ شعبان الصياد، ويتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء. وفي الثامنة إلا الثلث ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية لننقل لكم احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. في هذا اللقاء تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينع، وتستمعون إلى كلمتين أولاهما للدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والثانية لفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية الأسبق. ويختتم هذا الاحتفال بابتهالات للشيخ محمد إبراهيم الجزار، ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار. كل عام وأنتم بخير. أما الآن فنبقى إخوة الإسلام والإيمان مع باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: السادسة والنصف وخمس دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى قرآن المغرب. القارئ شيخ شعبان الصياد يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فسبحانه.

واجعلنا من الماء كل شيء حي واجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمن

عماره. كل

كله

قلد أفإن مت فهو

نفس الله.

وإلينا ترجعون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس

وإلينا ترجعون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ شعبان الصياد تلا علينا ما تيسر من سورة الأنبياء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن هؤلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها أندى من الديم، يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
3: سيدي يا رسول الله لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم، يا مظهر

الهائمين الحوم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال لدى هذا الجلال الأعظم إن الذي سواك

0: وكفاك وصفا بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على
1: سيدنا محمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف من مسجد مولانا سيد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق العظيم. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاةً تحسِّن بها الأخلاق، وتوسِّع بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ منها الآفاق. وعلى آله وصحبه وسلم. نسألك يا ربنا في هذا الوقت المبارك الطيب أن تشفع فينا الحبيب محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل آخر كلامنا من دنيانا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، وننقل لكم احتفال الطرق الصوفية بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، في ليلة صفت سماؤها وطاب هواؤها وفاح عبيرها، أذن الله عز وجل للنور أن يشرق وللظلمة أن تنقشع، فولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كالبدر ليلة التمام. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد آذان المغرب. يرفع النداء القارئ الطبيب أحمد نعينا.
2: الله أكبر الله أكبر

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: حقاً وصدقاً ويقيناً لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر.

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير

فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة المغرب من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ أيمن منصور عبد العزيز إمام وخطيب المسجد، بعد أن رفع نداء المغرب القارئ الطبيب أحمد نعينع. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الليلة المباركة، في ذكرى هذا اليوم المبارك، فاح العبير في الكون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما جاءت هذه الذكرى انشرحت الصدور، لأن مولده كان أكبر حادث في تاريخ الزمان، وأكبر تحول في حياة الإنسان. أيها الإخوة المؤمنون، وتحتفل الطرق الصوفية بهذه الذكرى كل عام، إحياءً لصفات ومناقب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إنه رسول الله، خير من وطئ الثرى، والذي كرمه الله عز وجل، وليس بعد تكريم الله تكريم. فقد كان مولده صلى الله عليه وسلم بشير خير وسبيل بر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان مولده فتحاً، وكانت بعثته فجراً، هدى الله عز وجل به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وأرشد به من الغواية، وفتح الله به أعيناً عميا، وآذاناً صما، وقلوباً غلا، وأعز به بعد الذلة. إنه حبيب الرحمن وصفوة الأنام، لا طاعة لله إلا بطاعته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولا يتم الإيمان إلا بتحقيق محبته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كان أعلى الناس أخلاقا، كان أعظمهم أمانة، وأصدقهم حديثا، وأجودهم نفسا، وأسخاهم يدا، وأشدهم صبرا، وأعظمهم عفوا. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرح الله صدره، ورفع ذكره، ووضع وزره، وأتم أمره، وأكمل دينه، وأبر يمينه. ما ودعه ربه وما قلاه، بل وجده ضالاً فهداه، وفقيراً فأغناه، ويتيماً فآواه، وخيره بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. صلاةً وسلامًا عليك يا حبيبي يا رسول الله. هو خير من وطئ الثرى، وأول من تفتح له الفردوس الأعلى. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع. كان صلى الله عليه وسلم
فصيح اللسان واضح البيان موجز العبارة موضح الإشارة أتاه الله جوامع الكلم وأعطاه بدائع الحكم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله، كأن الشمس تجري في وجهه. ويقول شاعر الإسلام حسان بن ثابت: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأطهر منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد ولدت كما تشاء. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر من الله بعد أن بدأ بنفسه، سيرته دواء للقلوب وصلاة وشفاء للنفوس، وهي التطبيق العملي والتفسير التطبيقي والنموذج الحي للقرآن الكريم، كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها حينما سئلت عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن، كان قرآناً يمشي على الأرض. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. فصلاة وسلاما عليك يا خير خلق الله، يا رحمة ربنا المهداة ونعمته المسداة، يا صاحب الذكرى العطرة التي ما زلنا وسنظل نتنسم عبقها وشذاها. يا صاحب الذكرى إليك تحيتي، وعليك يا خير الوجود ثنائي. أرجو شفاعتكم إذا اجتمع الورى، أرجو رضاكم يا أبا الزهراء. نور النبي محمد كشف الدجى كالبدر عند الليلة الظلماء، فهو السراج وذاك وصف إلهنا، وضي حبيبي فاق كل ضياء. يسأله الأمين جبريل ذات يوم: أتدري يا محمد كيف رفع الله ذكرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال له: إن ربك يقول: لا أذكر إلا ذكرت معي. فحينما نقول لا إله إلا الله، نقولها في الصلاة، نقولها في الدعاء، نقولها في الأذان في الإقامة، ثم نقول بعدها مباشرة: محمد رسول الله. فكان هذا أعظم تكريم أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أيها الإخوة المؤمنون، إن مكانة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تستوجب علينا جميعاً أن نثوب إلى رشدنا، وأن نجتمع على هداه وعلى منهاجه. إن ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون مناسبة نتأمل فيها أخلاقنا وما علق بها من شوائب وأكدار، لنعدل من عوجها في هذه الأيام التي أعلنت فيها الحرب على القيم والأخلاق،
في عصر السماوات المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي، وظهر في هذه الفترة تجار الدين والإسلام منهم براء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي من منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. نعم، ما أحوجنا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم نستلهم منها تزكية النفوس وحياة القلوب. فاللهم إنا نسألك يا ربنا، ونحن في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك الذي نتنسم منه عبق شذاك يا رسول الله، نسألك الرحمة بأمتنا والأمن والأمان لبلدنا كنانة الله في أرضه. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن نجعل من هذه الذكرى مناسبة لتلمس جراحات الأمة، وأن نقف على العلاج الناجع والدواء الحاسم الذي يضمدها. يجب علينا أن نجعلها مناسبة لتصحيح الأفكار. يجب علينا أن نعود إلى ميزان الشرع والعقل. نعم، يجب علينا أن نجعل هذه المناسبة منطلقاً لتجديد الإيمان والعهد مع الله ورسوله، وأن نسترجع الوصايا المحمدية التي يقول في إحداها صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، توبوا قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذا اللقاء الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، سماحة الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، أستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الأسبق، أستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، والدكتور علي جمعة رئيس قطاع الدعوة بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية، بدعوة كريمة من الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى لهذه الطرق. لي في شفاعتكم يا سيدي طمع، فاشفع لنا نحن بعض من رعاياك، لآل بيتك فرع في كنانتنا، من أمهم نال فضلا من عطاياك، إنا نحبهم إنا نقدرهم، في الذكر وصى بآل البيت مولاك، إن الخلائق يا طه بعالمنا
لولاك ما رحمت، والله لولاك. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل نستمع إلى آيات بينات من كتاب ربنا عز وجل يتلوها علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينع، شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية. ونحن في هذا اللقاء المبارك الذي نحتفي فيه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جل الذي بعث الرسول كريما ليرد عنا في المعاد جحيما وبه لنرجو جنة ونعيما، أضحى على المولى الكريم كريما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى بكل أمن وأمان ورخاء واطمئنان في مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، وأن نجعلها مناسبة للإصلاح بين المتخاصمين ولرأب الصدع بين المتنافرين. أيها الإخوة المؤمنون، وهذا جمع غفير من هؤلاء الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الطاهر، آل بيته، الذين يمثلون حالة عشق للمصريين في كل مكان، فقد حب الله تبارك وتعالى مصر بهم لتنال من بركاتهم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. يحق لهذه الدنيا، بل يجب عليها أن تطأطئ الرأس إجلالاً لك يا حبيب الله. أيها الإخوة المؤمنون، مع القرآن الكريم والقارئ الطبيب أحمد نعينع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

محمد رسول الله.

محمد رسول الله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع، ونحن هنا في مسجد الإمام الحسين. الآن نستمع إلى كلمة فضيلة الشيخ أيمن منصور عبد العزيز، عفواً، نستمع إلى فضيلة الدكتور عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ونحن هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله، وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. اللهم صل وسلم على ذلك الحبيب الذي نصل به إلى مقام التقريب إلى الله سبحانه وتعالى القريب المجيب. أما بعد، فللمصريين أسرار في حب رسول الله، من عجائب ما رأيته في تحليل عادات المصريين أنهم في حب رسول الله لا يقارنون، ومن ذلك أنهم أخرجوا قاعدة عجيبة في حب رسول الله. هذه القاعدة تقول: إذا فرحت بحبيبك تفرح بما يحب. المصريون معروفون بأن كل مواسمهم يفرحون ويطعمون الطعام ويأكلون اللحم، حتى إذا جاء مولد رسول الله وكأنهم فتحوا سنن الإمام الترمذي وسألوا السيدة عائشة: ماذا كان يحب رسول الله؟ فقالت لهم السيدة عائشة: كان رسول الله يحب الحلو البارد. فقالوا: بحق الله الحبيب لنحتفل بالحبيب بالحلوى. فصار أهل مصر يحتفلون برسول الله بالحلو، لأنهم لا يجدون حلواً غير رسول الله، حتى صاروا يقولون ويتكلمون عن جمال رسول الله ويحلون المجالس برسول الله. ولا بد أن نعرف أن مما كان يحبه رسول الله، إذا أردنا أن نحتفل برسول الله بما يحب، كان يحب صلى الله عليه وسلم البناء، فكان يحب أن نبني، حتى كثر لفظ البناء في كلام رسول الله. قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة، ألا إنني هذه اللبنة. فأحب رسول الله أن نبني، فتعالوا لنبني في كل عام في أنفسنا لبنة نذوق فيها أسرار قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. فتعالوا لنبني لبنة، ونقول: هناك ما يسمى بالفرح السامي، الفرح برسول الله، وهذا لا يكون إلا بثلاثة أمور: بالحب والفرح والترقي. أن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف لا نحبه؟ من منكم يجلس ويتمنى أن يخاطبه رسول الله ويقول له: إني أحبك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقنا إليه فقال: اشتقت لإخواني. وسأقول لكم سرا من أسرار اشتقت لإخواني. قولوا: اللهم ارزقنا أن نكون من إخوان رسول الله. تعرفون لماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقد غار الصحابة من ذلك فقالوا: ألسنوا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، بل إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني، ونحن نشهدك يا رسول الله بأننا نؤمن بك ونحبك ونشتاق إليك كما اشتاقت إلينا. والله إنا لنشتاق إليك يا رسول الله، وما جلسنا في هذا المجلس إلا لتقول لك قلوبنا بأننا نطير شوقاً إليك يا رسول الله. وتعالوا لأقول لكم السر الذي به جبر رسول الله خواطرنا لما قال: اشتقت لإخواني. تسمعون قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين. أأردتها يا رسول الله؟ أردت أن أكون على سرير في مقابلتك يا رسول الله؟ ما كل هذا الجمال؟ ما كل هذا الجبر للخاطر؟ ما كل هذا الحلاوة التي حليت به قلبي؟ ولا أشتاق إليك بعد ذلك؟ لقد علمت يا رسول الله بأنك قبلت عندما انقطع الصلة بيننا وبينك زمناً، عقدت صلة بيننا وبينهم، آخيت بين المهاجرين والأنصار، ثم آخيت بيننا وبينك يا رسول الله. إذا أردنا أن نعيش ذلك الفرح السامي فلنبني في قلوبنا لبنة، لبنة على لسانك، فافعل ما يحب رسول الله. الكلمة الطيبة صدقة. تعالوا لنعاهد رسول الله على ألا نتكلم بكلمة تكسر خاطر إنسان. تعالوا لنجبر خاطر أسرتنا، نجبر خاطر أسرتنا فنجلس ولو 10 دقائق نبدأها بالصلاة على حضرة النبي، ونقول له كما نقول لنا له الآن: السلام عليك يا رسول الله. ونقصد بذلك أن يجلس معنا رسول الله على منضدة الحوار في بيوتنا، ثم يكون ذلك في عملنا أن نري رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرى أعمالنا ما يحب، يحب منا الإتقان. أما في أموالنا فتعالوا نرضي رسول الله بما يحب، أن نخصص مالا لجبر خاطر المكاسير.
1: تعالوا لنقول لرسول الله: سيدي يا روحي وحياتي، انت قلبي وامنياتي، انت فرحه ونور لقلبي، والجمال بيزيد يوماتي. كل لما عليك اصلي احس اني حته مني تسري مني، تسري مني لروضتك وتلمس الشباك بكلي. يا حبيبي ويا هنايا، يا طبيبي ويا دوايا، نفسي أعيش في صحبتك، وهي دي أصل الحكاية. اللهم صلي على الحبيب الذي به نطيب، فاغفر لنا واجعل هذا قريب يا ربنا يا مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: بارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة، قدمها لنا فضيلة الدكتور عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب. ونحن هنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نحتفي فيه بمولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بمسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، نستمع الآن إلى الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى
1: أن ينفعنا بما سمعنا. ونحن في هذا اللقاء الطيب المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما مدينة القاهرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تتقدم المشيخة العامة للطرق الصوفية وعلى رأسها سماحة شيخ المشايخ الأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتهنئة إلى الشعب المصري، والتهنئة للعرب والمسلمين، والتهنئة للعالمين بمولد سيد الخلق أجمعين. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. في مثل هذا اليوم أشرقت الأرض بنور ربها، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، جاءنا ليعلمنا ويعلم العالم جميعا، جاءنا ليقول للناس أجمعين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث صدر به البخاري صحيحه، حتى نحسن النية في كل شيء في حياتنا، نبدأ بها عباداتنا ونبدأ بها عاداتنا ونبدأ بها أعمالنا. القصد الحسن هو الذي يساعدك على عبادة الله كما أراد، ويساعدك على عمارة الأرض كما أراد، ويساعدك على تزكية النفس كما أراد سبحانه وتعالى. يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا فيقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فيختم البخاري صحيحه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بدأ بالنية وختم بالذكر، فأفاد وأجاد ولخص الديانة برمتها، وبين ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العالمين وإلى يوم الدين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رحمة لمن سبق، ورحمة لمن عاصروه، ورحمة لمن جاءوا بعده. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة يذهب الناس وقد أضاعوا الجهد واضطربت الأفئدة للأنبياء، عسى أن يتشفعوا عند ربهم، وكل واحد يحيل إلى من بعده حتى يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. يقول القاضي عياض: ومما زادني شرفاً وتيها وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اعتزوا برسولكم فإنه رأس الخلائق كلها، ارفعوا رؤوسكم لأنكم من أتباعه، سيروا في الأرض بالخير والنماء لأنكم مندوبون عنه، بلغوا عني ولو آية. فيذهب فيسجد تحت العرش فيلهمه الله محامد كثيرة لم يلهمها لأحد من قبله، حتى يقول سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع وقل تسمع واشفع تشفع، فيشفع للخلائق أجمعين فيكون رحمة للعالمين. أتدرون من تتبعون؟ إنكم تتبعون من رضي الله عنه فقرن اسمه باسمه، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا يدخل الإسلام إلا إذا أقر بالشهادتين، فإذا قال لا إله إلا الله يعترف للإله بالخالقية والرازقية والإحياء والإماتة، لا يكون قد رضي الله عنه ولا نقله من دائرة سخطه إلى دائرة رضاه إلا بأن يقول وأشهد أن محمد رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا نعرف بابا سواه ولا نتخذ نبيا إلا إياه. صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا به في حياتنا وبعد مماتنا، وشفعه فينا في يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم به أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم خفف به عنا عناء الدنيا، اللهم اجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أحبائه ومن أوليائه صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نصلي صلاة الشافعي: اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: حكيم وغفل عن ذكري وافي. كل عام وأنتم بخير.
1: وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الطيبة التي قدمها لنا الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء. ونحن هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب جامع ومسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن نتمسك بسيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نتخذ من هذا اليوم المبارك منطلقا لتجديد الإيمان. الآن نلتقي مع الابتهالات الدينية والشيخ محمد الجزار. بسم الله.

عاد الربيع بفرحة الله.

يا سيد الأكوان.

الله يا صبحه النادي يا مولد الهادي يا صبحه النادي يا ملتقى الحادي بشرانا بشرانا نور به حل بدر له طلع

يا صبح النادي يا ملتقى الحادي بشرانا بشرانا عودي لنا عودي بشرانا.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الشمس تأفل ليس يبقى نورها، لكن وجهك نوره متجدد. لو صلين عليك عمري كله ما دامت الأنفاس بي تتردد. أرجو بحبك قربة وشفاعة، حاشا محبك في القيامة يبعد. أرجو بحبك عند حوضك نلتقي، بيني وبينك يا حبيبي موعد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم احتفال الطرق الصوفية بمولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من هنا، من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وسماحة الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني بدعوة من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية الزميل بدوي عبد الحافظ، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة زميل مدحت أحمد حمودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد عادل ومحمد فتحي وسيد رجب سليمان، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى استديوهاتنا بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجات عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما تيسر من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي تلا علينا ما تيسر من سورة النحل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

8:47 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ طه الفشني يؤذن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت شيخ طه الفشني. يؤذن بصلاة فجر غد في 4:57، وتشرق الشمس على القاهرة بكل خير إن شاء الله تعالى في 6:28. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الدخان والرحمن، يتلوها علينا القاري الشيخ محمد فريد السنديوني، ونذيعها له بمناسبة ذكره. والقاري الشيخ محمد فريد السنديوني ولد في قرية سنديون مركز قليوب بمحافظة القليوبية، حفظ القرآن الكريم في سن 7 من عمره، وأتم تجويده في 12. التحق قارئا بالإذاعة المصرية في 1948، وترك القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. وفي مثل هذا اليوم 25 من شهر أغسطس من 1955، انتقل إلى رحمة الله تعالى القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني. ونستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من تسجيلاته مما تيسر من سورتي الدخان والرحمن.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام

يا الخروج.

تسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي

أقبل

ونحاس فلا تنتصران فبأي

Hey,

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورتي الدخان والرحمن. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني، وقد أذعناها له بمناسبة ذكره.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: لقد أدرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنوات قليلة أنه ما دامت إرادة الله قد اقتضت أن تمتد الحياة الدنيا فترة من الزمن طالت أو قصرت، فإن جماعة المسلمين ينبغي أن تستقر فيها في التقاء كامل مع تعاليم الوحي المنزل، ومن ثم أصبحت مهمة الإسلام والمسلمين أن تنشئ نمطا شاملا للحياة في ظل الله يشمل كل وجه من وجوه الوجود البشري من أول التصور إلى الدفن، أي من الحياة إلى الممات. لقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل المجتمع الإسلامي يتحول إلى الله تبارك وتعالى، فالدولة تقوم على أساس الإيمان بالله، والجيش يقوم على أساس الإيمان بالله، حتى إن أموال المسلمين تصرف في وجوه كلها هدفها أن يتقي العبد وجه الله تبارك وتعالى، وهذا ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدينه الجديد. المستشرق والمؤرخ النمساوي الأمريكي الجنسية جوستاف إدموند فون من كتابه الإسلام.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: دعوة الإسلام إلى إنذار المعسر. ضيفنا الكريم: لقد دعا الإسلام الحكيم إلى كل خير وأرشد إلى كل بر، ومن ذلك أنه دعا إلى إنذار المعسر وإلى إمهاله إلى أن يوسر. نرجو أن تجلي لنا ذلك الأمر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قلت. ترجم البخاري بابا في ثنايا كتاب البيوع، عنوانه بقوله: باب فضل إنذار المعسر والتجاوز في الاقتضاء. ثم ذكر في ثناياهما جملة من الأحاديث تبين ثواب ومنزلة من أنذر المدينين الذين لا يجدون مالا يؤدون منه ديونهم. وها أنا ذا أذكر بعضا من هذه الأحاديث فأقول: أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وأخرج الإمام مسلم بسنده عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجاوزوا عنه. وفي رواية: لقي رجل ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال، فكنت أطالب به الناس، فكنت أقبل من الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال الله عز وجل: تجاوزوا عن عبدي.
4: ضيفنا الكريم، وماذا أيضا من أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم تبين فضل إنذار المعسر؟
5: أخرج أيضا بسنده عن أبي اليسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنذر معسرا أو وضع عنه، أي أسقط عنه شيئا من الدين أو أسقطه كله، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
4: ما أعظم هذا الجزاء الإلهي بأن يظل الله عز وجل عبده المتجاوز عن هفوات الناس أو عن تأخيرهم في سداد الديون في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ضيفنا الكريم، وماذا يستفاد أيضا من الآية المباركة والأحاديث النبوية والتي وردت في هذا الشأن؟
5: نستخلص من الآية والأحاديث أن الله عز وجل يأمر الدائنين أن يصبروا على المدينين الذين لا يجدون ما يؤدون منه ديونهم، إذ من المعلوم والمسلم به في هذه الحياة أن حظوظ الناس متفاوتة. يقول تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ومطالب الحياة عديدة، وقد يضطر البعض منا للاستدانة لإنهاء بعض مسؤولياته ومتطلبات حياته، وقد لا يستطيع الوفاء بسداد دينه في موعده لعجزه وعدم وجود ما يقدمه لصاحب الدين فيعيش في ضيق نفسي وألم عظيم، ولكنه لا يقوى على مصارحة الدائن مما قد يلجئه ذلك إلى المماطلة، بل قد يؤدي به ذلك إلى الكذب فيعد ويخلف وعده، لأن الدين إذا غلب الإنسان ملك عليه فكره وعقله وصوابه ورشده، فلا يذوق طعم الهناءة ولا يهتدي إلى صواب. روى البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. المأثم الإثم والذنب، والمغرم أي الدين، والدين مثقل للأعناق، مورث للمهانة في أكثر أحواله، ولذلك استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نجد الدين الإسلامي يحض المسلمين على التعاون فيما بينهم وقضاء حاجة المحتاج، ووقوف المسلم إلى جانب أخيه المسلم في عسره، وأن يمد يد المساعدة إليه للتخفيف عنه والتيسير عليه، فيقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والعسر اسم من الإعسار، وهو تعذر الموجود من المال، والنظرة اسم من الإنظار بمعنى الإمهال، والميسرة مأخوذة من اليسر الذي هو ضد الإعسار، والمعنى: وإن وجد مدين معسر فأمهلوه في آداء دينه إلى الوقت الذي يتمكن فيه من سداد ما عليه من ديون. ثم حببهم في التصدق بكل أو ببعض ما لهم من ديون على المدينين المعسرين، فقال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إن تركتم للمعسر كل أو بعض ما لكم عليهم من ديون فإن فعلكم هذا له الثواب العظيم عندي يوم القيامة. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا سورتي التين والقدر.

0: القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد تلا علينا سورتي التين والقدر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الإمام الأكبر، أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب، قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع اللقاء الأول مع سورة الأنبياء.
3: وسورة الأنبياء، أخي المسلم أخت المسلمة، سورة مكية، آياتها 12 و100، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 21.
2: وهذه السورة الكريمة تعالج موضوع العقيدة الإسلامية في ميادينها الكبيرة: الرسالة والبعث والجزاء والوحدانية، وتتحدث عن الساعة وشدائدها والقيامة وأهوالها وعن قصص الأنبياء المرسلين.
3: ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن غفلة الناس عن الآخرة وعن الحساب والجزاء، بينما القيامة تلوح وهم في غفلة عن ذلك اليوم الرهيب.
2: ثم انتقلت إلى الحديث عن المكذبين وهم يشهدون مصارع الغابرين، ولكنهم لا يعتبرون ولا يتعظون، حتى إذا ما فاجأهم العذاب رفعوا أصواتهم بالتضرع والاستغاثة، ولكن هيهات.
3: وتناولت الصورة دلائل القدرة في الأنفس والآفاق لتنبه على عظمة الخالق المدبر الحكيم.
2: وتذكر الصورة الكريمة حال المشركين وهم يتلقون الرسول عليه السلام بالاستهزاء والسخرية والتكذيب، وتعقب على ذلك بسنة الله الكونية في إهلاك الطغاة المجرمين.
3: ثم تتناول السورة الكريمة قصص بعض الرسل، وتتحدث بالإسهاب والتفصيل عن قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه الوثنيين في أسلوب مشوق وفي نصاعة من البيان.
2: وتتابع السورة الكريمة الحديث عن الرسل الكرام، فتتحدث عن إسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون وزكريا وعيسى عليهم السلام، بإيجاز مع بيان الأهوال والشدائد التي تعرضوا لها.
3: لكن أخي المسلم، هل تعلم لماذا سميت هذه الصورة بذلك الاسم؟
2: سميت هذه الصورة بصورة الأنبياء لأن الله تعالى ذكر فيها جملة من الأنبياء التي ذكرناها لحضراتكم باستعراض سريع يطول ويقصر أحيانا، وذكر جهادهم وصبرهم ونصيحتهم في سبيل الله وتفانيهم في تبليغ الدعوة لإسعاد البشرية.
3: أخي المسلم أختي المسلمة، هيا بنا نستمع وننطق وراء فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، ونرتل معه بدءا من أول سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
5: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
4: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
5: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
4: لاهية قلوبهم.
5: لاهية قلوبهم.
4: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟

0: مثل مثلكم
1: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟
0: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟
1: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض.
0: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض
1: وهو السميع العليم.
0: وهو السميع العليم.
1: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر.
0: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر.

0: آه.
1: أفهم يؤمنون؟
0: أفهم يؤمنون؟
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. أخوة الإسلام، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية السادسة من سورة الأنبياء.
2: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
0: اقترب،
2: قرب ودنا،
0: محدث،
2: تنزيله بالوحي،
0: أسر النجوى،
2: بالغوا في إخفاء تناجيهم،
0: أضغاث أحلام،
2: تخاليط أحلام رآها في نومه. إخوة الإيمان والإسلام، نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الوزر الذي وضعه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في سورة الشرح: ووضعنا عنك وزرك، وكيف وضعه الله عنه؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الوزر هنا معناه الحمل الثقيل، والوضع هنا إنما كان بمعنى الإزالة، أي أن الله سبحانه وتعالى أزال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحمل الثقيل الذي كان يحمله. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين حتى قوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق صلى الله عليه وسلم. وهنا أراد الله تعالى بنبيه لطفا ورحمة، فأزاد الله تعالى عنه ذلك الحمل الثقيل، بمعنى أن الله عز وجل خفف عنه كثيرا من هذه الأعباء حينما قال له: وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، وحينما قال له: إن عليك إلا البلاغ. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام وليمان، من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد، نستمع إلى هذه الكلمة تحت عنوان: من إشراقات نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فكالمسك في عطره وبهائه، وكالنور في صفائه ونقائه، وكالبدر في سموه واكتماله، وكالبحر في عطائه وامتداده، ذاك بعض ما يشرف به الحديث عن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليتجلى لنا قدر النبي الخاتم والرسول الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه، من نقاء الفطرة وسلامة الطوية واستقامة الوجدان وسمو العادات ومحامد الصفات، وما صاغه الله عليه من سمت مهاب ودعاء مجاب. ورضوان من الله أكبر. أيها الأحبة، قد يقال هذا الرجل حسن الخلق، ثم يزداد حسنا فيقال هذا الرجل على خلق حسن، ثم يزداد قدرا فيقال هذا الرجل خلقه عظيم، ثم يتناهى في الكمال فيقال هذا الرجل على خلق عظيم. وبذلك وصف الله رسولنا العظيم بالخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أسعد الخلق، كان أسعد الخلق على هذا الخلق، كان سيد الرسل على هذا المنهج. في البداية كان عظيما، في نشأته، في صبوته، في طفولته، يختار من الأماكن أشرفها ومن المنازل أكرمها. يدعوه جده عبد المطلب ليجلس بجواره، فيقصد الجوار الأمين لجده ويجلس على متكئه الذي يجلس عليه جده، وكأنه يقول: هذا مكاني، هذا موقعي في قيادة الأمة. يتصدر المحافل وهو في سن الصبا، دون إلحاف أو إسفاف، دون عنة أو إرهاق، ودون تعد على حقوق الآخرين، وذاك هو سر كرامته. يحفظ منزلته ولا يبغي على حقوق الآخرين، فيضمه جده إليه ويستبشر بشهامته وعلو همته، وينظر من وراء الغيب قائلا: والله ليكونن لابني هذا شأن عظيم. نعم يا عبد المطلب، لقد فارقت دنياك قبل أن ينبأ ولدك، قبل أن يشرف بالرسالة. لقد طوف اسم محمد معذرة، لقد طوف اسم سيدنا محمد في آفاق الأرض، يدعو إلى الله على هدى وبصيرة، يدعو إلى الله بالرفق، يدعو إلى الله بالقدوة، يدعو إلى الله بالمثل، وأصبح اسم رسول الله علما في كل ناد، وزادا في كل واد، وملاذ القصاد من كل فج عميق. نشأ في تلك العظمة، وأي عظمة يا شباب، أي عظمة يا رجال، أي عظمة أيها السامعون، إنها عظمة العظمات، عظمة في شبابه، في رجولته. عاش في أمانة المحافل، شهد المجالس، شهد على الأكابر، حكمه قومه في المهمات، وجلسوا بين يديه. أي والله، نعم، جلسوا بين يديه يتعلمون، ومن خلقه يعجبون، وعلى صحبته يتنافسون. وتعجب أخي السامع الكريم أنهم مع ذلك ومع يقينهم بصدقه خاصموا دعوته. لماذا؟ إن الله عز وجل يطمئن نبيه، إنه يعوضه إعراض قومه، يقول له: لا تبأس يا محمد ولا تيأس، فإنهم لا يكذبونك. يا لها من شهادة، يا لها من شهادة، يشهد الله لرسوله وعلى رسوله، يقول: إنهم لا يكذبونك يا محمد، لن يؤثر في قدرك إعراضهم، فأنا عليك حفيظ ولك شهيد، فإنهم لا يكذبونك. فقد نظرت إلى القلوب فاخترت أصفاها، وإلى الأجساد فاصطفيت أنقاها، وإلى الأرواح فرقيت أسماها، فكنت أنت أنت يا محمد. هكذا يقول الله بالمعنى، ونحن نقول: صلى الله عليك يا إمام العالمين، يا صفوة المرسلين، وعلى آلك وأصحابك ومن صلى عليك إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد، استمعنا إلى كلمة تحت عنوان: من إشراقات نشأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددية اف ام في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
1: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما تعريف الاحتقار وما حكمه وما طرق علاجه؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
5: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. وبعد، فإن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء الدليل بتحريمه، كما أن الأصل أن لمالك السلعة حرية التصرف فيها بيعا أو اتهابا أو عارية أو صدقة، ولا يعارض هذا الأصل ويحد من غلوائه إلا أوقات الأزمات والشدة وشح السلع وارتفاع أسعارها في الأسواق، فهنا نحد من حرية التجارة تغليبا للمصلحة العامة على مصلحة التجار الخاصة، لأنه عند تعارض المصلحتين يكون التقديم للمصلحة العامة. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن الاحتكار حبس السلعة عن التعامل فيها وعدم طرحها في الأسواق مع حاجة الناس الشديدة والملحة لهذه السلع انتظارا لغلاء سعرها أكثر وأكثر. والاحتكار بهذا المعنى حرام حرام، لأحاديث متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في حرمة الاحتكار. روى ابن ماجه في سننه عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. وروى الإمام أحمد في مسنده عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه فإن حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. ومعنى بعظم أي بمكان عظيم من النار. ولقد اختلف أهل العلم اختلافا بينا في بيان أصناف السلع التي يمنع فيها الاحتكار. والراجح أن الاحتكار المحرم لا يحدد بسلعة معينة، بل مناط التحريم فيه حاجة الناس الملحة التي لا تحتمل التأخير إلى هذه السلعة، فيكون حبسها والامتناع عن بيعها احتكارا محرما ولو لم تكن قوتا أو طعاما. فمثلا إذا شح البنزين في محطاته وكانت حاجة الناس إليه شديدة، فيحرم على من عنده البنزين أن يمتنع عن تموين السيارات لمزيد ربح من خلال ارتفاع أسعاره. وكذلك مواد البناء والشقق التي تزيد عن حاجة أصحابها، وهناك العديد من الناس لا مأوى لهم، فيحرم عليهم حبسها والامتناع عن تأجيرها انتظارا لغلاء الأجرة وهكذا. وأما عن كفية علاج الاحتكار فيكون على النحو الآتي: 1- تنمية الوازع الديني وبث روح الأخوة والتراحم بين الناس، وترغيب الناس في حب الإيثار وتنشئتهم على مراقبة الله والخوف منه، وتعريفهم بأن من احتكر كان في نظر الشريعة مرتكبا لخطأ كبير وإثم عظيم، إن لم يتب منه عاقبه الله بالأمراض وسلب الأموال، فضلا عن العقاب الأخروي المتمثل في مكان عظيم من النار أعد لمن احتكر السلع وحبسها عن بيعها للناس. ثانيا

0: إن لم يجد الوازع الدين ولم يجد تسكير المحتكر بغضب الله وشديد عذابه وأليم عقابه، فهنا نقول إن الله يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن، ووجب على ولاة الأمور التدخل مع الحسم والشدة والقوة وإجبار المحتكر على بيع ما عنده عاجلا من سلع مخزونة كما تحدد لهم الدولة السعر الذي يجب أن تباع به هذه السلع، وسعر المثل الذي لا ظلم ولا بخس فيه للمشتري ولا غبن فيه على البائع، والله أعلم.
1: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سمعت من يقول بأن أكل الحلوى في مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، فهل هذا الكلام صحيح؟ وما هي الطريقة الصحيحة للاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله العظيم. رحم الله من كانوا يخافون من إرسال الكلام إرسالا دون وعي وفهم، رحم الله من كانوا لا يتجرؤون على الفتيا مخافة الوقوع في الخطأ. في زماننا نرى عجبا ممن يتجرأ على الإفتاء باحثا عن شذوذات العلم وضعيف الأقوال، وهو لا يقل خطرا عمن يبحث عن عسير الأقوال وشدائد المسائل. ودين الله وشرعه بين الغالي فيه والجافي عنه، وسط سهل صالح لكل زمان ومكان وحال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا بعث من يعلم الناس قال لهم موصيا: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. إن الطعام والشراب لا يوصف بتحريم إلا ما جاء النص بمنعه وتحريمه، فالأصل فيه أنه طيب حلال. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. صدق الله العظيم. فعادات الأكل تدخل تحت ظلال هذه الآية، فكيف توصف نعم الله بأنها حرام وأنها بدعة؟ كيف يتجرأ مجترئ على وصف حلال الله بأنه بدعة وحرام؟ من أكل ووزع حلوى في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثاب على فعله، مأجور على فرحه وسروره بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجميل لا يكون في ذكراه إلا كل جميل، بأبي هو وأمي، سيدي وسيد الخلق. قال أبو عمرو بن العلاء: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب، ونحن نتعجب ممن يصف حلوى المولد بأنها بدعة، وممن يحرم أكل الأسماك المملحة في شم النسيم، وهذا نسمعه ونتعجب منه. ألا حرموا أيضا أكل الكعك في عيد الفطر؟ عجيب عقل هؤلاء. إن الفرح والسرور بالمولد الشريف له طرق كثيرة مشروعة يؤجر فاعلها، منها الكلام على تعظيم قدره وإحياء سنته صلوات ربي وسلامه عليه، ومنها كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام على أخلاقه ورحمته حتى بأعدائه ومخالفيه، ومنها إطعام الطعام وإهداء الحلوى والصدقات. نقل الإمام الصالح الشامي في سبل الهدى والرشاد عن الإمام ظهير الدين جعفر التزمنتي قال عن المولد وعن الاحتفال به: هذا الفعل لم يقع في الصدر الأول من السلف الصالح مع تعظيمهم وحبهم له إعظاما ومحبة، لا يبلغ جمعنا الواحد منهم ولا ذرة منه، وهي بدعة حسنة إذا قصد فاعلها جمع الصالحين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإطعام الطعام للفقراء والمساكين، وهذا القدر يثاب عليه بهذا الشرط في كل وقت. وأختم بما قاله الحافظ السيوطي في طريقة الاحتفال بالمولد الشريف، قال: عندي أن أصل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها، لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والسرور والاستبشار بمولده الشريف. كل عام وأنتم بخير، والله الموفق، والله أعلم.
1: في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في 11:30 تستمعون إلى قرآن السهرة. قرآن السهرة هذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويتلو علينا ما تيسر من سورة الحج. وفي 12:00 يقدم زميل عمر سلامة حلقة من برنامج مع الصحابة والتابعين. في 12:10 موسوعة الفقه الإسلامي مع الدكتورة هاجر سعد الدين. وفي 12:15 يقدم زميل عماد الدين عبد الخالق حلقة من برنامج من تسجيلاتنا الخارجية. أما المصحف المرتل للقارئ شيخ محمود علي البنا فنعود الاستماع إليه في 1:00 بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم دائما أن تسعدوا معنا ومع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الإمام الأكبر، أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام، من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب، قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. أيها الإخوة المؤمنون، في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة من تسجيلات فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهي تدور حول الوصف الخلقي والخلقي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، إن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لها اتجاهان: اتجاه يتعلق بوصف معناه وخلقه، واتجاه يتعرض لوصف مبناه وخلقه. وإذا كان المبنى والخلق لا دخل لكسب الإنسان فيه، فكيف عني أهل السنة بأن يتعرضوا لوصفه صلى الله عليه وسلم بناء وخلقا؟ والمعقول أن نفهم صفاته صلى الله عليه وسلم معنى وخلقا، وذلك يتعرض له مجموع رسالته، فإنه قد تخلق بأخلاق هذه الرسالة قبل أن يتطلب أن يكون أسوة لغيره ليحزو حزوة. كان هو مثالا واقعيا حدده الله في قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا كانت العظمة في الخلق تختلف باختلاف علم الواصف بها، فهي ليست عظيمة بالنسبة للخلق، ولكنها عظيمة بالنسبة للخالق أيضا. فإذا قال الحق فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، فليس في أي مستوى من مستويات الخلق أرفع من مستواك صلى الله عليه وسلم. وحسبك أن تعلم في ناحيته الخلقية أن خلقه كان القرآن، والقرآن هو المنهج الذي يرتفع بالإنسان إلى مستوى الكمالات التي تؤهله للاتصال الاختياري بخالقه. إذن فما الفائدة من وصف شيء في رسول الله لا يستطيع السامع له أن يكتسبه في نفسه، كوصف بنائه ونصف تكوينه ووصف خلقه؟ نقول إن في ذلك التعرض رحمة بالمؤمنين برسول الله، لأن المؤمن بالمثل الأعلى في خلق تستشرف نفسه أن يتصور صاحب هذا الخلق ولو تصورا إجماليا، ليمتع نفسه وحسه ووسائل إدراكه بما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق. وإذا كان الله قد اختاره ممثلا للخلق الذي يرتضيه ربه، فلا بد أنه أعد بناءه وخلقه إعدادا يجد فيه كل مدرك روعة، وكل مدرك جمالا، وكل مدرك جلالا. ولذلك نجد الذين تعرضوا لوصفه تعرضوا لأوصاف شتى، لأشياء في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم حتى في الشيء الواحد يلمح كل واحد منهم زاوية من الزوايا التي راقت بصره بعد أن راقت بصيرته. ولا شك أن الصورة التي وصفها رأوه صلى الله عليه وسلم تلتقي كلها عند شيء واحد، هو أنهم لم يروا أكمل منه خلقا فيما رأت عيونهم على كثرة ما رأوا من الأشخاص. ولذلك تعرض لهذا الوصف الخلقي كثير من الرائين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآثار الصحيحة المشهورة كثيرة، من حديث علي رضي الله عنه وكرم وجهه، ومن حديث أنس بن مالك، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث البراء بن عازب، ومن حديث عائشة أم المؤمنين، ومن حديث ابن أبي هالة وهو هند، وحديث أبي جحيفة وجابر بن سمرة وأم معبد وابن عباس. كل هؤلاء تعرضوا لوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم مجمعون على صفات اتحدوا في إدراكها جميعا. وأهم هذه الصفات التي اتحدوا في إدراكها جميعا أنهم قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون أدعج، هذا باتفاق الرواه، ولكنهم اختلفوا في أزهر اللون، وانتهوا أخيرا إلى أنه البياض المشرب بحمرة، وذلك أبدع ألوان البياض، لأن البياض قد يكون بياضا جيريا لا تشتهيه العين، وقد يكون لونا فيه حمرة كالمسلوخ، وهذا أيضا لا تشتهيه العين. فالذي يجمع بين البياض والحمرة هو المزيج الذي يسمونه زهري اللون. وكان صلى الله عليه وسلم باتفاق الرواة أيضا أدعج، والدعج هو شدة سواد العين. وكان صلى الله عليه وسلم أشكل، والشكلة لون فيه حمرة تخالط البياض. وكان صلى الله عليه وسلم أهدب الأشفار، والهد هو الشعر الذي في الجفنين، فكان أهدب أي أنه كان طويل، ويقولون عنه الوطف. وتخيل أنت أن جفنا في شقيه الأعلى والأسفل شعر ولكنه قصير، فتجد أنه يطغى على جمال العين، ولكنه إن كان طويلا بحيث يضرب إلى منتصف الخدين مثل لونا جميلا من ألوان الجمال في العين.
3: الله.
2: ولذلك يسمون الجميل في ذلك صاحب وطف، وخاصة إذا كان الوطف يتعلق بأطراف الشعر الذي في الجفنين، لأن الشعر في الوسط الجفنين قد يكون طويلا كعادته ولكنه يقصر كلما تناهى إلى طرفين، فإذا امتد الطول إلى ما في جانبي الأهداب كان ذلك منتهى الجمال ومنتهى الروعة، وذلك لا يوجد في كثير من العيون. وكان صلى الله عليه وسلم أزج، والزجج دقة في الحاجبين واستمرار لطولهما، فقد يكون الحاجب غليظا فلا دقة فيه، وقد يكون دقيقا إلا أنه لا استطالة له بحيث تشمل إلى آخر محجل العين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أزج أي دقيق الحاجبين بتقوس، وطويل الحاجبين بحيث لا يوجد شيء يحف بالعينين من أعلى إلا وفيه شعر. وكان صلى الله عليه وسلم أقنى، وأقنى وصف للأنف، وهو يعني أن في أنفه طول فليس بأقنس. وتصور أنت أنفا قصيرا عن المستوى تجد يعطي قبح، ولكن الأنف الطويل الذي يأخذ ثلث الوجه لأن المفروض في مقاييس الجمال أن تأخذ الجبهة الثلث من منبت الشعر إلى أول الحاجبين، ومن أول الحاجبين إلى أسفل الأنف ثلث آخر، ومن منتهى الأنف إلى أسفل الذقن الثلث الثالث، أي أن وجهه صلى الله عليه وسلم كان مقسما تقسيما طوليا إلى ثلاثة متساوية. وكما يكون ذلك التناسب في الطول يكون أيضا التناسب في العرض، بحيث أن يوجد من الشحمة إلى نصف الخد أو إلى صحف الخد مساويا لنصف الخد إلى نصف الأنف، فإذا وجد ذلك كان التناسب في الطول وفي العرض، وفي ذلك يوجد في الوجه الجمال. وكان صلى الله عليه وسلم أفلج، دي صفات المتفق عليه التي لا خلاف فيها، والفلج هو وجود فجوة بين الأسنان بحيث لا تلتحم أسنانه التحاما يمنع هذه الفجوة، فإذا تسرب إليها طعام دق على مستخرجه فيتراكم فيحدث عفنا، فيحدث شيئا في الريق، فيحدث شيئا في رائحة الفم. ولكن إذا كان هو أفلج فأي مضمضة بالماء تخرج ما بينهما، وأيضا فإنه لو لم يكن أفلج وكان متراكم السنايا ربما علت سن على سن فجعلت هذه تتخلف قلف هذه فينشئ تشوها في نسق الأسنان. وكان صلى الله عليه وسلم مدور الوجه، مدور الوجه أي لا استطالة فيه، فليس عرضه أطول من طوله، وذلك كما قلنا الأثلاث. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين، يعني ليس أغم، الأغم من الشعر يبقى أخذ من الجبهة كثير كده، أو يبقى أصلع واخذ الجبهة منه شيء كثير، فيبقى في حدود الإيه السوائية في الجبين. وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، والكث معناها الكثافة، ولكن الكثافة كثافة متساوية بحيث لا تكون كثيفة في أسفل بحيث تمتد كمثلث، ولكن الكثافة واخد كل اللحية. ولذلك قالوا أنه كث اللحية تملأ صدره، مش واخدة حتة من الوسط كده بس كده، وهنا ما فيش وهنا ما فيش، وتبقى عاملة زي المثلث تدي شكل كده، هذا الشكل اللي يبقى مستقبل. وكان صلى الله عليه وسلم سواء الصدر والبطن، فصدره ليس بارز كما نسميه نحن، نقول لك أبو قلب يعني كده، وليست بطنه بارزة يبقى أبجر كده لبطنه، إنما صدره وبطنه على سوائية، سواء البطن والصدر، وليس ضيق الصدر، قد يكون سوي البطن والصدر إلا أن صدره ضيق، صدره ضيق أنا أتكلم في البلية، فإذا كان الصدر واسع رحب كده دل ذلك أيضا على رحابة صدر المعاني فيه، لأن الصدر الضيق، الصدر هو محل الرئة، والرئة هي محل الهواء، الهواء هو اللي بيعمل الدم وبينقيه، فمعنى واسع الصدر إن عنده رئة تستطيع أن تمثل دما كثيرا يتوفر لحركاته الذهنية وحركاته الفكرية، فلا يضيق صدره بشيء. عظيم المنكبين، المنكب هو الوصلة التي بين العضد وبين الكتف، ومعنى عظيم المنكبين يعني إنه بنيته كده سوية مرفوعة، ضخم العظام، مش عظامه دقيقة كده تدي هزال، لا ضخم العظام. وكان عبل العضدين والذراعين، عبل العضدين يعني مش جلده على عظمه، لا معنى عبل العضدين ان فيهم شيء من الغرز، وهذا يدل على ان العضلات التي تتكون منها الحركات عضلات مستوية. وكان صلى الله عليه وسلم رحب الكفين والقدمين، واسع الكفين. وكان صلى الله عليه وسلم سائل الأطراف، وإذا قيلت الأطراف فإنها تشمل أصابع اليدين، ومعنى سائل الأطراف زي ما نقول أكرت الأطراف كده، أصابعه قصيرة ولا أصابعه ممتدة طويلة. وكان صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد، الإنسان له أمور ظاهرة فيه دائما كالوجه والقفين والقدمين، وفيه أمور تسترها الثياب على قدر عادة الناس في الثياب. فإذا جرد نفسه من الثياب التي يلبسها وجدت لونه أنور، معنى أنور يعني مشرق. ليه؟ لأن في ناس ساعة ما تلاقي شكله بلون، فإذا جرد الحتة اللي لابس فيها ثياب يطلع له لون إيه؟ لون تاني، قد يكون مائل للصفرة، قد يكون نائم للسمرة، قد يكون، إنما ده أنور المتجرد، بمعنى أنه إذا تجرد مستور بثيابه يبقى يطلع منه زي إيه؟ زي ما يجي منه نور كده. دقيق المصحوبة، هذا أيضا من الأوصاف التي اتفق جميع وصفها عليه. ونجد أن هنا تعرضت لأشياء قد ترى جملة من كل رأي، وأشياء ترى من بعض الرأيين. فالذي يتعرض لأعلام المصروبة، والمصروبة هو الشعر الذي يأتي من الصدر إلى السرة، شعر كده دقيق متواتر من السرة، لا شك أنه رأى صلى الله عليه وسلم وهو آل اللي شاف عضده ومش عارف إيه، يبقى شاف عضده، اللي شاف بس الوش والبتاع، فده كل واحد بيصفه على قدر إيه؟ على قدر ما رأى. وكان صلى الله عليه وسلم ربعة القد، ومعنى ربعة القد يعني قوامه قوام معتدل، لا تجد فيه طولا بائنا ولا قصرا مترديا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. ومع أنه في هذا، فإذا سار معه طويل لم يطل، ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم. وهذا له تعليل نفسي. واحد يقول لك طب انت بتقول ربعة، فإذا صار معه واحد طويل زي عمر اللي بيقول كأنه من رجال أسد شنوعة وكان رجلا طوالا ورسول الله ربعة، فكيف تقول أنه إذا ما شاه من زاد عنه في الطول يبقى طال؟ كأنك لو رأيت هذا على حاله وجدته طويلا، ورأيت رسول الله على حاله وجدته لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، لكن العظم فيما إذا اجتمع، تجد أن رسول الله قد طال هذا الطول. ودليل ده دليل على أن الذي يمشي معه بيمشي في غاية الانكسار والتزامن، حتى إن كان فيه طول ولا حاجة يتطامن كده له حتى يرى أن رسول الله أطول منه، مش ماشي في رأي النبي عامل كده. وكان صلى الله عليه وسلم رجل الشعر. الشعر له وصفان، وصف إذا كان ناعما متناهيا النعومة الذي نسميه في عرفنا شعر سايح، وله وصف آخر يقابله وهو شعر قعد اللي احنا نسميه أكرت. إن نظرت إلى النعومة والسهولة تجدها فيه، وإن نظرت إلى التسني والتلوي، لأن التسني والتلوي في الشعر لون أيضا من الجمال، بدليل أن راغبات الجمال حين يذهبن لتصفيف الشعر اللي شعرها مش مموج تموجه، مما يدل على ان التمويج دي لون من الجمال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعره ايه؟ جعد. جعد يعني ايه؟ لا هو اكرت ولا هو سايح، بل هو بين الايه؟ البرودة والصبغ. اذا افتر ضاحكا يعني اذا ضحك فبالت ثناياه، يقوم الثنايا بتاعته يطلع منها سنة بريق يخطف العين. إذا افتر ضاحكا افتر عن سنة البرق، زي البرق ساعة ما يضحك كده كأن فيه برق سطع. نعم. وعن مثل حب الغمام، أعطانا صورتين اثنين من صور موارد الرحمة، لأن الرحمة إنما تأتي من ماء السماء للأرض اللي فيه كل شيء حي، والماء اللي بينزل ده قبل ما بينزل بيجي ما يؤدي إليه من رعد ومن إيه؟ ومن برق. فخد من البرق سناء، ساعة ما يبتسم تشوف سنة البرق. أو حب الغمام، ده النهاية، أو حب الغمام يعني البرق السلج اللي بينزل كده، وهي فكأن أسنانه إيه؟ في لونها سنة برق وفي شكلها وتقطعها.
3: الله
2: سبحانه وتعالى. ومثل حب الغمام. إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من ثناياه. الله، إذا تكلم والكلام صوت والصوت يسمع ولا يرى، إلا أن صوته صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق إلا بحق وعن حق وعن غير هوى، فيكاد الصوت الذي يخرج منه يرى له إيه؟
3: مجسم،
2: يرى له نور.
3: الله أسأل.
2: أحسن الناس عنقا، يعني عنقه مش طويل كده باين زي ما احنا نقول ده فلان زي الأفك زي الربط، ولا قصير كده بحيث يكون مدفوس بين ربطه. نعم، أحسن الناس عنقا ليس بمطهم ولا مكلثم، مش ملان لحم كده، مش بلغد يعني. متماسك البدن، متماسك البدن يعني ليس زي ما احنا نقول كده بالتعبير الدقيق فلان مرهرت لحمه، مرهرت متماسك البدن يعني زي ما احنا نقول ده مدمر. قال البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البراء بن عازب يظهر شاف النبي في الحكاية دي، لابس حلة حمراء واللمة بتاعت اللي هو الشعر اللي طالع كده من جنب اللي احنا نشوف كده زي كده، فقال انا ساعة ما شفت رسول الله في اللمة زي اللمة اللي هو الشعر اللي جاي من الجانب كده ونازل، وبعد ذلك لابس حلة حمراء، عمري ما شفت فيه احسن من ايه، احسن من إيه. وابو هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا احسن من كلام مجمل، بقول لك انا هقول ايه ولا ايه ولا ايه، أنا ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه.
3: الله،
2: إيش اللي كأن الشمس تجري في وجهه؟ دي مسألة يعني صحيح أبو هريرة أوجز، إنما اداني صورة يعني تخيل الليل، كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا ضحك يتلألأ في الجدر، كأن الضحك بتاعه ساعة ما يضحك يطفي على الجدر اللي حواليه كده تلألأ، والجدر يبان فيها كذا زي
3: الله
2: يتلألأ في الجدر. جابر بن سمرة قال برضو كلام كأبي هريرة، كلام موجز إلا ما يدل على انفعالية مرآه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له رجل كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف بريخ كده، فقال: لا، بل مثل الشمس والقمر.
3: يا سلام.
2: وأم معبد التي مر بها صلى الله عليه وسلم في مهاجره إلى المدينة مع أصحابه وصفت، وأيضا وصفته بأوصاف التقت فيها مع الأوصاف التي ذكرها غيرها، فكأنها نظرت إلى المتفق عليه، وهي لم تتعرض إلى شيء من داخل ما تراه المرأة والرجل، لأنه هو الذي شافته بالفعل. فقالت: أجمل الناس من بعيد، إن شفته من بعيد يبقى برضو شكله جميل. الله، فكأن الجمال بتاعه لا ينأى به البعد، بل يفضل جميل جميل جميل، والجمال تناسق، إن بعد يبقى برضو تناسق جميل على شكل صغير، وإن قرب يبقى جميل على شكل كبير، هو التناسق هو هو. أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب، في شيء تراه جميل من بعيد ولكن لما تيجي تقرب منه تجد فيه شيء. الصورة الزيتية إذا رأيتها أنت من بعيد وجدت شيء، إنما لو رحت كده تقوم تلاقي النقر والبتاع، إنما قالت لا، هو لو من بعيد يبقى جميل ولو من قريب
3: لا.
2: والأحاديث في بسط صفته مشهورة كثيرة، وإذا ما أردنا استيعاب وصف لكل ما يدور حول بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعرض أيضا لعلاقة البناء القالبي بالمعنى القلبي، يعني فيه أشياء للقالب فيها معنى ولكنه يتصل أيضا بالله، فتجد أحسن ما قيل في هذا الوصف وأجمع ما فيه هو حديث هند رضي الله عنه ابن أبي هالة. هند من الأسماء التي كان يسمى بها الرجل، يسمى بها الإيه والمرأة. وأبو هالة هذا كان الزوج السابق لخديجة، لأن من أعلم أن رسول الله تزوج أم المؤمنين خديجة سيبا، كانت متزوجة قبل أبو هالة، ثم أفت على الرجال إلى أن وجد عندها رجل يطغى على أنفة العربية في أن يتعدد عليها الرجال، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي التي خطبت رسول الله، امرأة تزهد في صناديد قريش لأنها لا تريد أن يتعدد عليها رجل زي أبو هالة، فلم تجد غضاضة في أن تطلب أن يوجد لها رجل آخر هو محمد عليه الصلاة والسلام، لأن ده ما يبقاش تعدد رجل، هو سيظل رجلا واحدا. فلها ابن اسمه هند، ولذلك كان الحسن والحسين رضوان الله عليهما يسميانه خالعهما. وفي الروايات التي انتهت عن علي بن الحسين، والمراد علي بن الحسين هو سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن فاطمة الزهراء من علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، عن علي ابن الحسين قال قال الحسن ابن علي، إذن رواها علي عن الحسين ابن علي. سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا الدقة في الأداء، سألته مش عن صفة رسول الله، عن حلية رسول الله، كأن كل صفة فيك تحلية، كل صفة فيك تزينة. طب وسألوا عن حلية رسول الله أم قال لك لماذا سأل هند؟ قال لك لأن هند كان وصاف، له لسان يصف ما تراه عينه وصفا دقيقا. طب ولماذا طلب منه؟ التعليل يجيء في قوله، أي قول الحسن بن علي، سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا، كأن سالس يسأله اشمعنى سألت هند يعني، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا، أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، أريد أن يصف له شيئا من حلية رسول الله يتعلق به. طب يتعلق به الكلام ده إذا كان الوصف لخلقيات تأتسي فيها برسول الله، إنما خلقيات لا دخل لك في اكتسابها، كلمة أتعلق به يعني أقعد أتخيل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أتخيل يبقى التخيل ده يعمل له إيه؟ علقة، بدليل إن إنسان لما يقول له واحد على إنسان كذا وكذا ويقعد يمدحه، وبعدين يقول له على إيه؟ ما يجيب لك صورته، يقوم يجيب الصورة تقوم الصورة دي تعمل إيه؟ تشجع تخيلات نفسه عن الذات. قال أي هند بن أبي هلبة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، خد فخم مفخم دي كما ينحدر في سمعك منها، فخم مفخم يعني ساعة ما تشوفه كده تتهيبه، حاجة عظمة كده ما تقتحمش العين، فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، مش مربوع يعني كده، لا شوية زي ما قال برضه هناك، ليس بالطويل الايه البائن ولا بالقصير الايه المتردد اللي هو قال المرض، اطول من المربوع واقصر من المشذ، المشذ بيبقى قصير قوي، عظيم الهامه، عظيم الهامه العين ما تتقحموش، رجل الشعر برضو قالوا عنه رجل الشعر، ان انفرقت عقيصته فرق، الشعر بتاعه كده انجيه لوحده كده الناحيه دي وده الناحيه دي يقوم يعمل له فرق، إما جاش الناحية دي للناحية دي يسيبه على أرسل، وإلا فلا، يعني إن نفس الشعر فرق نفسه يبتدي يفرق يوضبه بقى كده، يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفعه، يعني إذا رباه، لأنه قد يتعرض إلى أنه يحلق كالنسك مثلا، نعم أزهر اللون، برضو قلنا أزهر اللون بياض مشرب بإيه بحمرة زي الذهب، واسع الجبين برضو شرحناه، وأزج الحواجب، ثوابه من غير قرن بينهما، أزج الحواجب قلنا أنها حواجب إيه دقيقة زي ما تكون شعرة متركبة مع إيه من شعر، ولذلك اللي من النساء ما عندوش هذا اللون تعمل إيه، تروح للي بتوضب تقول وزججنا الحواجب والإيه والعيون، أزج الحواجب سوابل يعني مش مفصولين من عند فوق الأنف كده، لا لا هي مقترنة ولا هي موصولة، من غير قرن من غير قرن، يعني مش مقترنين حتى واحدة كده، لا. بينهما عرق يدره الغضب، يعني بين الحاجبين هنا عرق، العرق ده ساعة ما الغضب يهيج يوم ايه زي ما اقول ايه ينفض عليك. اقنى العرنين، احنا قلنا اقنى برضو دقيق وطويل، لا هو قصير ولا هو طويل، وفيه تقوس كده ايه من الوسط، له نور يعلوه كأنه بيشع كده شوية نور، ويحسبه من لم يتأمله أشم. الناس يشوفوا ان الأشم هو اللي يبقى فيه ارتفاع في ايه في أنفه من الوسط حتى عالية كده من الوسط، انت تشوفه تقول ده أشم، هو مش أشم، انما النور الهال اللي عليه اللي بتشوفها حوالين القمر. وأدعج قلناها انه هو سواد عينيه شديد، سهل الخدين، سهل الخدين يعني مش مكلبة زي ما يقولوا كده، أسير كأن عنقه جيد دمية. الدمية هي الشيء من العاج اللي بينعمل كده على وفق الإنسان يرى فيه إيه جميل، يوصفوها مرة عنقه كأن عنقه جيد دمية أو إبريق إيه فضة، في صفاء الفضة، معتدل الخلق، معتدل الخلق يعني ما فيش حاجة يعني زايد عن حاجة، لأن انسجام تكوين أو انسجام أعضاء، باتنا يعني مش لحمة جلد على عظم، متماسك مش مرهرط زي ما نقول فلان مدمر. سواء البطن والصدر قلناه مشيح الصدر، بعيد ما بين المنكبين، مش كده مش قريبين كده عامل زي ال، طويل الزندين مش حتى يعني صغيرين كده، رحب الراحة، شسم الكفين والقدمين يعني مش مقبوض، سائل الأطراف، أطرافه مش كارثة زي ما يقولوا زي الأصابع الكارثة كده، سبط العظام، سبط العظام ده اللي هي عظام مش مدردمة، خمصان الأخمصين، خمصان الأخمصين، القدم له بطن وله أعلى، البطن منقسم قسمين، قسم الكعب وقسم الصدر اللي قدام، بينهم تقويس اللي احنا لما يجي يروح واحد في الجيش يعيبوه يقولوا عليه في ايه
3: فلات فوت،
2: فلات فوت يعني ما
3: يعرفش يجري،
2: ما يبقاش يعرف يجري،
3: ما فيش الحته العاليه دي،
2: ما فيش فيها الحته العاليه دي الامطره دي، هو ده اللي ما يعرفش يجري. خمصان الاخمصين، نعم، مسيح القدمين، معنى مسيح القدمين ما فيهاش تشقق بقى وبتاع وكله من هنا ومش عارف بتاع في ساعات هي من القدم كده تبتدي تلاقي حته مدربين هنا وحته شده من هنا وحته مش عارف ايه. ينبو عنهما الماء، ساعه ما يحطوا ميه تبتدي تلاقي شيء اذا كان ناعم ودهنه كثير، يوم لما تيجي تحط عليه الميه يخيل لك ان المايه انحضرت عنه كده، جرب ايدك تكون عليها دهن ولا بتاع وحط عليها ميه تلتفت تلاقي المايه جت كده، يعني بصراحه العباره كده او بالمعنى الريفي مش مجفر. ينبو عنهما الماء، وش معنى في القدمين؟ قال لك لان القدمين يعني محل التراب والوساخه، ومع ذلك لما يتحط عليها المايه ينبو، ما يدل على انها ايه فيها بضاضه وفيها نعومه وفيها ايه ليونه. إذا زال يعني بالقدم كده مش إزالة تقلعا، ويخطو تكفؤا، ويمشي هونا، زريع المشي يعني سريع، مش مشي مشي المتكبر كده، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، لكنه جاي من حتة عالية كده وماشي كده، وإذا التفت التفت جميعا، لأن الالتفات معناها التفات لي الوجه إلى غير سمته الطبيعي، أنت ماشي كده، فإذا التفت يعني لا وجه عن غير سمته الطبيعي، طيب لما يلتفت يلفت الوجه والجسم يظل كما هو، دي لفتة المتكبر، لكن لفتة المتواضع المحسب يلتفت بكله
3: كل جسم
2: كله باسمه
3: الله
2: يلتفت بكل صلى الله عليه وسلم. وإذا التفت جميعا خافض الطرف مش عينه تندب في الرصاص، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. نعم، جل نظره الملاحظة، يعني كل نظر منه ما فيش نظرة فضول، بل لا ينظر إلى شيء إلا إذا أراد أن يلاحظ فيه شيئا يستنبط منه شيئا، يبقى مش بس تطلع إلى بالله. نعم، يسوق أصحابه، السوق أن يكون السائق من خلف والقيادة أن يكون من قدام، فكان مفروض في مقامه صلى الله عليه وسلم أن يتقدم إيه؟ أصحاب، إنما هو يسوقهم أمامه هم يبقوا قدامه هم يبقوا ولذلك أرادوا أنهم يقولوا خلوا ظهري لملائكة ربك. ولون يدل على أن القيادة مش استعلاء أمامية. قلت صف لي منطقة، برضو لا يزال المنطق في وصف الحسي. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، يعني مش قاعد كده كأنه وراش حاجة، كأنه وراه شيء مشاغله، مشاغله كتير، مشاغل عالم، مشاغل أمة، والمشاغل الأمة دي مش مشاغل بس حياته، ده مشاغل أمة إلى أن تقوم الساعة.
3: الله الله،
2: مشاغل تبقى إيه؟ مشاغل كتير، أعملوا إيه؟ كل دي. وكذلك تجد كل رجل حسب دوائر تفكيره يبقى إيه؟ يبقى يعني يفكر، ولما يفكر يخاف من سعة تفكيره أن لا يتحقق له منهج، يبقى تملي دائم دائم الحزن. بس حزن كده، لأن أقول لك الحزن بدون فكر حمق. طب وبتحزن بدون ما تفكر؟ ما هو تحزن حزن يخلق فكرك، ده الحزن ده ينبهك إلى خطر عشان تشغل فكرك يدرع الخطر. يبقى إذا حزن العقلاء إيه؟
3: فكر.
2: يقعد يفكر إزاي؟ متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة، كل ما لأن ذو الهمة كده، ذو الهمة كل ما يصل إلى غاية عنده غاية أسمى منها يوم ما يرتاح بده مثلا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، لا يتكلم في غير حاجة. طب إياك كلامه يقضي الحاجات اللي مطلوبة منه، يتكلم في غير حاجة إزاي يعني؟ يبقى عنده فضول به، لا يتغلم في غير حاجة. طويل السكوت ليه؟ لأن عشان تتكلم ساعة لازم تسكت سنتين، عشان تتكلم ساعة لازم تسكت سنتين. طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يعني ساعة ما يتكلم أول ما يتكلم زي نهاية ما يتكلم، مش يبقى متهم ويخلص على ما يخلص كده يصفي، لا، هي زي ما أول ما يتكلم هو يتكلم بأشداقه، دليل على أن بقى لما طال سكوته بقى عنده إيه؟ صار وعايز يأديه، فكأن ساعة الفم لا تتسع علشان يقول اللي عنده، يقول دي أشداقه تبقى إيه؟ واسعة، أشداقه واسعة، يفضل كده من أول ما يتكلم إلى أن ينتهي، لأن ملوش بقى يعني شوية زهوة كده وبعدين تروح وبعدين يتغلى. يتكلم بجوامع الكلم، مش يكون بقى الأشداق ومش الأشداق وبيتكلم مش عارف إيه بقى بيتكلم، لا، يتكلم برضو كلام مجوز لأنه يدوب على ما يقضي. يتكلم بجوامع الكلم فضلا لا فضول فيه ولا تقصير. ما تقولش يا ريت سكت ولا يا ريت اتكلم، ساعة ما يتكلم يؤدي، ما تقولش إذا كان يتكلم كمان شوية، وإذا طال ما تقولش يا ريت سكت. دمسا، الدمس هو لين الطبع، ليس بالجافي، يعظم النعمة وإن دقت. مهما كانت النعمة أنت تنظر إليها لأنها قليلة إلا أنه يسلسل النعمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزن زواقا، أي شيئا يزاق ولا يمدحه.
4: طب ما يزموش، ما يمدحوش ليه؟
2: فإن قيل لا يزمه أمر مفضول، إنما لا يمدحه لك بأن مدح أي طعام يشعر بذم ما سواه.
3: الله الله.
2: ولذلك إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وحين يتركه يفسح المجال لعدم كراهية الناس له حتى لا يعتبروها من السنة. فيعلل يقول لك ساعة ما عرض عليه الضب فامتنع عنه قالوا له أحرار؟ قال لا، ولكنه ليس ببلاد قومي فأجدني أعافه. إذا احترم عادات الناس واحترم إيه طبائعهم. لا يقام لغضبه إذا تعرض للحق، في نفسه يتسامح، إنما إذا تعرض للحق لا يقام لغضبه، يعني ما حدش يستطيع أن يقف في وجهه. لا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، إذا انتصر له هدأ، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، ما يشورش كده بصبعه ويوفر الباقي، أشار بكفه. وإذا تعجب قلبها، فساعة ما يقلبها كده يبقى ده دليل إيه؟ دليل التعجب. وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاح، لما يغضب يعني يرحم المغضوب منه بأن لا يريه وجهه غضبان.
3: الله.
2: وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، عشان مش فرح البطر، يفرح كده بغض الطرف يبقى اسمه فرح بالانكسار، فرح بالأدب، فرح بالورع. جل معظم ضحكه التبسم. اسمعنا بقى، قال التبسم، والتبسم بس يدوب يبان في الشفة ما يبانش في السنايا، لكن هنا قال لك إذا
4: تكلم
2: قال لك ده إذا تكلم، الآن دي ما
4: تكلم بأصداقه فلازم
2: سلم الله. جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام زاده. قال الحسن فكتمتها الحسين، كأن الحسن بن علي سأل خاله هند بن أبي هالة عن هذه الصفات، وكتمها عن مين؟ عن أخيه الحسين، يعني ما قالهالوش. ثم حدثه فوجده قد سبق إليه، جي حدثه قال له ما سألته
4: وزاد كمان
2: ذرياتهم بعضهم من بعض
4: وزاد عليه كمان.
2: فوجده قد سبق إليه وسأل أباه، أما لم يسأل الحسن قاله إيه عند عنه، فسأله أي الحسين سأل أباه علي عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منها شيئا، فكأنه سأل هند فأخبره بما أخبر به الحسن، وسأل علي فيما لم يخبر به. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان دخوله لنفسه مأذون له في ذلك. دخول لنفسه مش لإذن الآدم، إذا حب يدخل على أي حد يدخل من غير ما مأذون له في ذلك.
3: نعم.
2: فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله، جزأه أي جعل دخوله أجزاء، يعني جعل وقت دخوله أجزاء، وإلا فالدخول ذاته واحد، جعل دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله. طب ما كان هناك كله ده الأهل بتاع أهله، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس.
4: الله الله، العظمة
2: يعني جزء أهله وجزء بتاع ربه ده الواحد، جزء نفسه جزأه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة. العامة هم الذين يلتقون به خارجا، الخاصة اللي بتقولوا عنده، فما يحرمش أبدا منهجه من إن حتى الفرصة اللي هي بتاعته اللي بياخده بها لنفسه يقول للأهل خدوا قسمكم ولرب خد قسمه، والقسم اللي ليا بقى كده يعني بقى اجزاه ادي للخاصه عشان يردوه على مين؟ العامة، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا. فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، ساعة ما يدخل البيت بتاعه ويستأذنوا عليه يؤثروا أهل الفضل، أهل الفضل اللي هم من الوهرق ومنى على ما يلتقطون من جواهره لينصروه على أمته. إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمته على قدر فضلهم. يشوف ده مثلا في الدين، منهم ذو الحاجة يدد نصيب، ومنهم ذو الحاجتين يدد نصيبين، ومنهم ذو الثلاث حوائج يدد ثلاث حوائج على مقدار الدين، يتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم. كيف حالك يا فلان، وماذا صنعت بمريضك، وأين مثلك كذا وكذا وكذا، ليشعر الجميع أنه متابع أحوالهم ومهتم بأمرهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته.
4: الله،
2: فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. وقال في حديث صفوان بن وكيع يدخلون الروادة ولا يتفرقون إلا عن زواق، يرتاد شيء ينتفعوا به وما يخرجوش إلا انباء حاجة، ويخرجون أدلة، يخرجوا من عنده أدلة يعني فقهاء يدلون على الناس على الإيه، كأنهم جاءوا ليشحنوا، وشحنوا الطاقة وطلعوا من إيه ونوروا بها. قلت فأخبرني عن مخرجي، هذا مدخله، أخبرني

0: تروي عن أحد بشرة، مش مثلا يحذر من واحد ويحترس منه ويقعد كده عين واغلل عليه مش عارف ايه ويكشر له ويعملها، من غير أن يطوي عن أحد بشرة ويتفقد أصحابه، يعني اللي يغيب عن عدته اسأل عنه ويسأل الناس عما في الناس، ايه أخبار الحتة بتاعتك، أخبار أهلك، أخبار مش عارف ايه، ويحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويهينه، معتدل الأمر غير مختلف، كل حاجة فيه مساوية، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، لأنهم لو حسوا منه غفل عن شيء هم يضربوها في عشرة. لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره عشان ما يبقاش شطط. الذين يلونه من الناس، يعني اللي بيقربهم من مجلسه، خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة.
1: الله.
0: اللي يعرف أنه بيسمع منه وروح ينصح الناس ويعملوا هذا اللي يقربه. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. اللي بيواسي غيره ويأزر غيره ويبقى في مصلحة الناس هو ده اللي فسألته عن مجلسه، بقى سأله عن مدخله وسأله عن مخرجه وسأله عن إيه؟ عن مجلسه، عما كان يصنع فيه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. إذا جلس قال سبحان الله مثلا، وقام الحمد لله، كل شرب قال الحمد لله، لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله. الله
2: يا رب.
0: ولا يوطن الأماكن، ما يقولش ده يقعد هنا وده يقعد هنا، انت اجلس حيث انتهى لك المجلس، الا اذا عايز واحد. لا يطول الاماكن وينهى عن ايطانها، واذا انتهى الى قوم هو نفسه جلس حيث ينتهي به المجلس، ملوش حته بقى
1: شيء امور بقى
0: ويامر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه، حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه فيه، كل اللي قاعدين ياخذوا حظهم. من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه.
1: يا سلام.
0: اللي قاعد وهي يقول له هقول لك على حاجة، ما يسيبوش قاعد يقوم، حتى دوك هيقوم. أو واحد قام ويا وقت يقول له ما يسيبوش. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القامل. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى، مش متقاربين كده عنه. وفي الروايات الأخرى صاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، حد شخص واحد بشيء. الله الله. ولا تنسى فلتاته، ما تنشرش حاجة، واحد غلط بغلطة ولا حاجة انكتبت ما تتنقلش. الله. وهذه الكلمة في غير روايتين، يتعاطون فيه بالتقوى، متواظفين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة يعطوه يعني، ويرحمون الغريب. فسألته عن سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما بشر. هناك متواصل الأحزان، البشر غير الحزن. البشر إنه ما يعبس في وشك، إنه يبقى حاجة في نفسه، إنما مش نافع عليك أنت. دائما البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش، مش هيصنع ولا منه ولا عيب.

0: ثياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي، لا يوئس منه، ما يخليش واحد ييأس منه، قد ترك نفسه من سلاس، دي أمور تتعلق بنفسه، ترك نفسه من سلاس الرياء والإكثار وما لا يعنيه. ثلاثة دول ما يجيش لحظة. ترك نفسه من سلاس وترك الناس من سلاس، كان لا يزم أحدا ولا يعيره منه، ما كانش حصل منك، ولا يطلب عورته، ما يقولش بعيد بعيد، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. إذا تكلم اطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. معنى على رؤوسهم الطير اللي على رأس الطير، يخاف يعمل كده للطير يطير. وإذا سكت تكلم، لا يتنازعون عنده الحديث، شوفوا عاد يتكلم روح سكتين، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم حديث أولهم، اللي يبتدئ الكلام خلاص يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر الغريب على الجفوة في المنطق. الغريب اللي جاي مش عارف ايه ده، مين مقامه، اشتبت عليه. ويقول اذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه اعطوه، ولا يطلب السماء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه، فيقطعه بانتهاء أو قيام. هنا انتهى حديث سفيان بن وكيع. وزاد الآخرون قلت كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم، كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكير. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، يسمع لده ويسمع لده ويبص لده ويبص لده، أحسن أن يبص لواحد طوالي يقوم الناس يقول ده نظرته توصل بقى. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ولا يفنى. وجمع له الحلم صلى الله عليه وسلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء يستفزه. وجمع له في الحذر أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاد الرأي بما أصلح أمته. انتهى الوصف بحمد الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وجمعنا عليه حتى نراه عيانا كما تخيلناه علما، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
1: أيها الأخوة المؤمنون، في ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة من تسجيلات فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، وقد دارت هذه الحلقة حول الوصف الخلقي والخلقي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة كان معكم الزميل الدكتور كمال نصر الدين من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه
1: الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، من الأحداث التي واكبت ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجاج إيوان كسرى بفارس وسقوط 14 شرفة من شرفاته، وكذلك خمود نار فارس التي لم تخمد منذ 1000 سنة، وكذلك امتلاء البيت الذي ولد فيه الحبيب نورا. هذه الأحداث كانت مقدمات لشيء عظيم سيختص به الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث الإعلان عن نبوته.

0: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
1: أيها الأحبة الأكارم، كان من عادات العرب قديما أن يسترضعوا للمولود في البادية حيث النقاء وخلو البيئة من الأمراض، ثم تعويد المولود على الظروف الصعبة ليقوى جسده، كذلك فصاحة اللسان ليستقيم لسانه. وهذا ما فعلته أسرة الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث استرضع له في بني سعد. أرضعته السيدة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، رضع الحبيب مع ابنتها الشيماء بنت الحارث. وقد رأت السيدة حليمة السعدية من بركات الحبيب ما أدهش عقلها وحير فكرها وجعل قلبها يتعلق بالحبيب صلى الله عليه وسلم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، تقول السيدة حليمة السعدية عن رحلتها في رضاع الحبيب صلى الله عليه وسلم: خرجت من بلدي مع زوجي وابن صغير لنا في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء، وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. خرجنا على أتان لنا قمراء ومعنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا الذي معنا من الجوع، إذ ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. خرجنا نلتمس الرضعاء في مكة، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فقلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فآخذه. فقال لي: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عندك مالك

0: حاله.
1: أيها الإخوة المؤمنون، تكمل السيدة حليمة السعدية فتقول: فلما رجعت به إلى رحلي ووضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي، ثم نام. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل، فحلب منها وشرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. فلما أصبحنا قال لي زوجي: تعلمين يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. قلت: والله إني لأرجو ذلك. ثم خرجنا وحملته على أتاني، فوالله لقد قطعت بالركب ما يقدر على شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي قلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فقلت لهن: بلى والله إنها لهي هي، والله إن لها لشأنا. ثم قدمنا منازل بني سعد، وما أعلم أرضا أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شبعا لبنا، فنحلب ونشرب ببركة الحبيب محمد.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وكان من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يثني ثناء عاطرا على أصحاب الصوت العذب الجميل في تلاوة القرآن الكريم. روى الإمامان البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: وبشر المحسنين. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة كانت من سورة الحج. بمشيئة الله عز وجل، قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والتلاوة من سورتي النجم والقمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل وعند منتصف الليل سيقدم الزميل عمر سلامة مع الصحابة والتابعين، بعده تقدم الإعلامية القديرة الدكتورة هاجر سعد الدين موسوعة الفقه الإسلامي. بعد منتصف هذه الليلة بربع الساعة من تسجيلاتنا الخارجية من تقديم الزميل عماد الدين عبد الخالق، وفي الواحدة من بعد منتصف الليل سنستأنف الرحلة المباركة مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، يرتل علينا من سورة التوبة. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. منتصف الليل،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.

0: بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، كما أخبر تعالى أنه فضل بعض النبيين على بعض، وذلك في قوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في أحاديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تفضلوا بين الأنبياء. فإن المراد من هذا الحديث هو التفضيل بمجرد الهوى والعصبية لا بمقتضى الدليل، فإنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه، فالأدلة الثابتة في القرآن والسنة على تفاضل أو تفاوت الأنبياء والمرسلين في المنزلة والمكانة.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن خمسة هم خير ولد سيدنا آدم عليه السلام، وهم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد، وخيرهم سيدنا محمد. لكن إذا كان مولانا سبحانه يقول: لا نفرق بين أحد من رسله، نبين المراد بهذه الخيرية.
0: نشير إلى أن هناك من أنكر التفضيل بين الأنبياء والرسل، وتمسك بقوله تعالى في آخر سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله، لكن أجاب العلماء عنه بأن المقصود من هذه الآية أن الطريق إلى إثبات نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا كانوا حاضرين هو ظهور المعجزة على وفق دعاويهم، فإذا ظهرت المعجزة الدالة على ذلك كان صادقا وكان نبيا حقا، حتى وإن عاصر غيره من الأنبياء. وأما الإقرار لأحدهم دون غيره فهذا لا يجوز، وكذلك الإقرار برسالة البعض دون البعض فهذا قول فاسد متناقض، والغرض منه الإنكار على الذين يقرون بنبوة موسى وعيسى ويكذبون بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المقصود من قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، وليس المقصود أنه لا يجوز أن يكون بعضهم أفضل من البعض. ثم لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأولو العزم على رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، نتساءل عن خيرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر، بل على العالمين بمزيد من التبيان.
0: تواترت النصوص الدالة على أفضلية سيدنا محمد وخيريته. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم.

0: يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وروى الترمذي وابن خزيمة، وقال الترمذي حسن صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. فيفزع الناس 3 فزعات، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا آدم فاشفع لنا عند ربك. فيقول: إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض، ولكن ائتوا نوحا. فيأتون نوحا فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: إني كذبت 3 كذبات، ما منها كذبة إلا ما حل، أي خاصم وجادل بها عن دين الله، ولكن ائتوا موسى. فيأتون موسى فيقول: إني قد قتلت نفسا، ولكن ائتوا عيسى. فيأتون عيسى فيقول: إني عبدت من دون الله، ولكن ائت محمد. فيأتوني فأنطلق معهم فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد. فيفتحون لي ويرحبون ويقولون: مرحبا. فأخر ساجدا، فيلهمني الله من الثناء والحمد، فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك. وهو المقام المحمود الذي قال الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فسيدنا محمد ختم الأنبياء إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم لجميع الأنبياء والمرسلين ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء، وهو صاحب المقام المحمود الذي خصص له.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: خيار ولد آدم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وخيرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليهم أجمعين. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطا صنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، لنتحدث اليوم عن فلسفة العدالة في الشريعة الإسلامية، وكيف تختلف عن المفاهيم القانونية الوضعية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. العدالة في الإسلام ليست مجرد مساواة شكلية، بل هي وضع الشيء في موضعه الصحيح وفق ميزان الشرع. يقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه. فالمساواة المطلقة قد تكون ظلما إذا تجاهلت الفروق والاختلافات والمسؤوليات والسياقات. والعدالة في الشريعة ليست مساواة حسابية فقط، بل إنصاف قائم على الحكمة. فالعدالة في الإسلام فلسفة متوازنة بين المساواة والإنصاف، وهي الغاية الكبرى والأساس الذي قامت عليه السماوات والأرض، فهي صفة إلهية ومقصد شرعي شامل يربط بين العقيدة والأخلاق والقانون، ولا تقتصر على المساواة الشكلية، بل تعني وضع كل شيء في موضعه الصحيح، وإعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن الجنس أو اللون أو القرابة.
4: معنى هذا إن العدالة تعتبر غير المساواة يا دكتور؟
5: نعم، المساواة تعني منح الجميع نفس الفرص والموارد بالتساوي،
4: أيوة.
5: بينما العدل يعني إعطاء كل فرد ما يحتاجه بناء على ظروفه وقدراته الخاصة. العدل يعني هو ليس صعب في التطبيق إذا فهم على وجهه الصحيح. مثلا، من عنده 3 أولاد أو 4، المطلوب منه العدل أو المساواة بينهم؟ المطلوب العدل،
4: نعم
5: لأننا إذا قلنا بالمساواة ربما يؤدي ذلك إلى ظلم البعض، لأنه العدل يقتضي أن يعطي كل طفل من أطفاله ما يصل به إلى حد الشبع في الأكل مثلا،
4: ما
5: وما
4: يحتاجه
5: يحتاج.
4: أيوة في الحياة، سواء أكل سواء شرب سواء ملبس سواء مدرسة سواء. لكن أنا بقصد يا دكتور، ممكن العدل يكون صعب بالنسبة مثلا لمدير مصلحة مثلا وجميع الموظفين، يعني بيبقى العدل فيه صعوبة جدا جدا في تقييم عمل كل شخص.
5: ما إذا راعى التفاوت بين الجميع وكان مديرا ناجحا، هو يستطيع أن يحقق مثل هذا العدل بغلبة ظنه أو وفقا لما يغلب على ظنه، لا يشترط الوصول إلى اليقين في
4: ايوه
5: هذا.
4: لان الكمال لله وحده. نعم
5: نعم، فبعض الموظفين ربما عنده ظرف أسري خاص أو ظرف صحي معين، أو هذا الموظف يجتهد ويبذل جهودا غير عادية، والموظف الآخر يجلس بجواره ويأتي في نفس التوقيت لكنه يهمل ويقصر، أو بعض الملفات عنده معطلة ولا يقضي مصالح الناس أو ما إلى ذلك، رغم أنهما في الشكل قد وقعا في وقت واحد توقيع الحضور وتوقيع الانصراف وما إلى ذلك.
4: نعم
5: فهنا من بذل جهدا غير عادي لهذا المدير أن يكافئه لما بذله من جهد غير عادي تحت بند مثلا جهود غير عادية أو ما إلى ذلك مما هو منصوص عليه في
4: يعني
5: اللوائح
4: لازم
5: والقوانين.
4: يقدر كل الأمور ويوزنها ميزان صحيح يعني يا
5: ميزان
4: دكتور.
5: صحيح، نعم، إذا راعى هذا. إذا المساواة تقوم على مبدأ الجميع يحصل على نفس الشيء، وقد تكون غير عادلة إذا كان الأفراد مختلفين في احتياجاتهم، أما العدل فإنه يقوم على مبدأ الجميع يحصل على ما يحتاجه للوصول إلى نفس النتيجة.
4: يعني العدل أشمل وأكمل من المساواة.
5: نعم، ولذا جاء الأمر به كثيرا في القرآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان مما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، وقد تكون المساواة وسيلة لتحقيق هذه الغاية، لكن العدل هو الغاية المطلوبة، فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل لأنه يراعي اختلاف قدرات واحتياجات البشر، والعدل أكثر شمولية ومرونة من المساواة لأنه يفرق بين الحالات المختلفة ليأخذ كل ذي حق حقه، بينما المساواة قد تظلم البعض إذا طبقت بشكل مطلق جاف دون النظر للفروق والاختلافات الفردية.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
7: من تسجيلاتنا الخارجية.
6: برنامج يعده ويقدمه
8: عماد الدين عبد الخالق.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية من تسجيلاتنا الخارجية. نستمع إخوة الإيمان في بداية حلقة الليلة إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات لفضيلة القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. ولد الشيخ علي حجاج علي جاد الكريم في 10 من سبتمبر عام 1926 بحي الجمالية بالقاهرة، وتعود أصوله إلى مركز البداري بمحافظة أسيوط. درس الشيخ علي حجاج السويسي القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد والقراءات، وبدأ الشيخ علي حجاج السويسي القراءة في جمهور عام في سن مبكرة، وتقدم للإذاعة المصرية وتم اعتماده قارئا بالإذاعة عام 1946. توفي رحمه الله تعالى في 9 من سبتمبر عام 2002، وترك وراءه الكثير من تلاوات القرآن الكريم، فقد سجل المصحف المرتل للإذاعة المصرية وشارك في تسجيل ختمة مجودة. نستمع إخوة الإيمان إلى تسجيل نادر لفضيلة القارئ الشيخ علي حجاج السويسي من تسجيلاتنا الخارجية بالإذاعة المصرية، والتلاوة لما يتيسر من آيات الله البينات من سور الحشر والطارق والبلد والعلق.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نفس ما قدمت لغد.

ini

No.

مالك.

Amen. المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما

Ich habe mich gefragt,

والله.

كبر. سبحان الله.

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟

فلينظر خلق من ماء دافق يخرج

الصير. والسماء

has

بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا

ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين

فك رقبه.

مشأمة. عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سور الحشر والطارق والبلد والعلق لفضيلة القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. نستمع إخوة الإيمان في الجزء الثاني من البرنامج إلى تواشيح وابتهالات لفضيلة المبتهل الشيخ محمد الفيومي. ولد الشيخ محمد أحمد الفيومي في 25 مارس 1905 في حي الجمالية بالقاهرة، وكان من ذوي البصيرة، وكان والده عالما كبيرا بالأزهر الشريف. التحق الشيخ محمد الفيومي بالأزهر وهو في سن 10 من عمره، حفظ القرآن الكريم كاملا وتعلم أصول التجويد والترتيل، وتميز في تلاوة القرآن الكريم، وجمع بين تجويد القرآن الكريم والابتهال والإنشاد الديني، وأصبح من كبار المبتهلين والمنشدين بالإذاعة المصرية عام 1945. توفي الشيخ محمد الفيومي في 10 أبريل عام 1988. نستمع إخوة الإيمان إلى هذا التسجيل النادر من تسجيلاتنا الخارجية بالإذاعة المصرية لتواشيح لفضيلة المبتهل الشيخ محمد الفيومي وبطانته من خلال احتفال أقامته الإذاعة المصرية بمناسبة غرة شهر رجب من مسجد سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، سجل في 21 يناير عام 1958.
0: نور النبي على العالم.

فأبان أسباب الرشاد والظهر واستبشروا بالمصطفى واستبشروا بالمصطفى

في الغار.

غائب في الغار قد نسجت علي على كبر ونوقع الشاشة والعدو تحيّر.

متعنا برؤية نورٍ.

حبيبك طال، حبيبك طال.

نبي وقد سمع الطباع.

0: صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى تسجيل نادر لفضيلة القارئ الشيخ علي حجاج السويسي مما تيسر من آيات الله البينات من سور الحشر والطارق والبلد والعلق، ثم ختمنا بهذا الابتهال النادر لفضيلة المبتهل الشيخ محمد الفيومي وبطانته من خلال احتفال أقامته الإذاعة المصرية بمناسبة غرة شهر رجب من مسجد سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة في 21 من يناير عام 1958. إخوة الإيمان، لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلاتنا الخارجية،
2: برنامج يعده ويقدمه
3: عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن الواحدة ودقيقة واحدة من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلامه إيجاز وهو الذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء ولا

مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.

يَعْمَلُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا؟

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

حقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي

له أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

مَالُ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ

0: الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية حفص عن عاصم، رتله علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من سورة التوبة. بمشيئة الله عز وجل سوف يواصل الرحلة المباركة مع المصحف المرتل في 13 دقائق. أما ساعتنا الآن فهي 1:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل بعد قليل سوف نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
2: إذاعة القرآن الكريم

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك يبدأ من الآية 38 من سورة التوبة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم،

تولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون

يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم

قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله

قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِ

أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون

ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم

من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

جهدهم، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وكرهوا

أنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا،

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس

المنافقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء

يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

يعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم،

0: التوبة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. صلاة وسلام عليك يا سيدي في كل وقت وفي كل حين، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك. أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم اجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:06 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن، وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل سوف نستمع بمشيئة الله إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد فريد السنديوني، وذلك بمناسبة ذكراه. وقد ولد القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني، ولد في قرية سنديون مركز قليوب بمحافظة القليوبية، حفظ القرآن الكريم وهو في 17 وأتم تجويده في 12 التحق القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني قارئا بالإذاعة المصرية عام 1948 للميلاد. وفي مثل هذا اليوم 25 من شهر أغسطس عام 1948

0: 55 للميلاد انتقل إلى جوار ربه القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. بمناسبة ذكراه نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من سورتي المعارج والمدثر للقارئ الشيخ محمد فريد السنديوني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك فكبر وثيابك فطهر

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي المعارج والمدثر للقارئ الشيخ محمد فريد السنديوني، وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل، في حوالي 4:15 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. وسوف ينقل صلاة الفجر لهذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور أحمد القاضي، ويؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 5:53. أما ساعتنا الآن فهي 2:08 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ هاشم هيبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ هاشم هيبة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام. يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وارزقنا في الآخرة شفاعته، وارزقنا في الجنة لقياه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:55. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الحجر للقارئ الشيخ فتحي خليف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.